0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ بي

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل.

0: للأصغر. بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

بحر ومعدي قصور يا مسافر بين ضلمة ونور يا بحر.

وسيده. فالتزم مذهبي واسمح برشده لصادي من حميه

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير، صباح السعادة، صباح الأمل المتجدد. أنتم أملنا المتجدد الذي يتجدد بكم كل يوم. نقدم لكم اليوم حلقة جديدة من حلقات عدن، هذا الصباح الذي نقدمه لكم عبر إذاعة عدن الغد. صباح الخير لكل من استيقظ باكرا في كل همة ونشاط، ذاهبا إلى عمله وإلى دوامه. صباح الخير لكل من يتابعنا من داخل عدن الحبيبة ومن خارجها. صباح الخير لمخرجنا ناصر، وصباح الخير لزميلتي عهد. صباح الخير عهد.
1: يا صباح النور وصباح السرور علينا مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما أنتم. يا صباح الخير لكل شخص صاحي في نهاية الأسبوع ومنتظر الإجازة بفارغ الصبر عشان نرتاح من دوشة الأسبوع ومن ضغط العمل أو ضغط الدراسة. يا صباح الخير في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج عدن هذا الصباح. يا صباح الخير لكل إنسان صاحي من الصباح ومليان أمل إنه يتجدد ومليان أمل بالنشاط وأنه سوف تتحسن الحياة. إذن عزيزتي خديجة، ما نطولش على مستمعينا ومتابعينا الكرام بالتصبيحات لأنه معتاد إن إحنا نصبح عليهم، ولكن سوف ننتقل أنا وأنتي إلى رسالتنا الصباحية لهذا اليوم، وببتدئها بسؤال. إذن هل خديجة تتقبل التغيرات التي تحدث بحياتها بسهولة، أو تأخذ وقت ومدة طويلة عشان تتقبل أي تغيرات تحدث معها؟
0: مش خديجة، أنا باعتقادي أي شخص في هذا الكون ما بيتقبلش أي تغيير طارئ بحياته كده فجأة، لازم يأخذ وقت عشان يتأقلم مع هذا التغيير.
1: بس في شخصية، لا بس في شخصية عن شخصية تختلف. في ناس ما تتقبلش أي تغيير وتأخذ وقت طويل. أنا كعهد مثلاً اي تغيير ممكن اتاقلم على في يوم واحد بسرعه، يعني عندي قابليه للتشكل بالبيئه اللي حولي بسهوله جدا، ما باخذش وقت على ما اتاقلم على الناس، ما باخذش وقت على ما اتاقلم مع البيئه او الاحداث الجديده اللي تحصل معي، فيعني بسرعه التاقلم وانه خلاص يعني زي الصلصال وضعي بسرعه اتشكل. اما في بعض الشخصيات تلاقيه يعني الموضوع قد خلاص حصل الامر وحصل التغيير، تلاقيه عاد يموت وشد معك عاد ما كان معلق على نقطه البدايه. فهذه النقطه، في تغيرات تحدث في حياتنا سواء كانت نفسيه او ماديه او اجتماعيه او مهما كانت، يعني في تغيرات ما شاء الله كثير، بس كيف ممكن احنا نتقبله وكيف ممكن احنا نتاقلم معها؟ هذا من وجهه نظرك، حاب اسمعه.
0: بصراحة يعني التغيير هو سنة الحياة، لازم نأقلم نفسنا على أنه في تغيير لازم يحصل في يوم من الأيام. يعني هذا التغيير مش بمزاجنا ولا براحتنا، أحيانا بيطرأ عليك طارئ مثلا عرضي، مرضي، ظرف في حياتك، يعني لخبط كل جدول حياتك رأسا على عقب، بس لازم بالأول والأخير أنه نتقبله، لأنه هذا في الأول والأخير أقدار، والأقدار هي موجودة أو بيد الله سبحانه وتعالى. الأقدار هي لا يتحكم بها إلا الله سبحانه وتعالى،
1: ونعم بالله. طبعا تقبل التغيرات ليس مجرد قدرة أو هي قدرة على التأقلم في الظروف الحياة، بل هي مهارة الحياة الحقيقية، لأن الحياة بطبيعتها ما تبقاش ثابتة، لازم بين آونة وأخرى تتغير، وكل شيء حولنا يتغير باستمرار، سواء الأشخاص، سواء الظروف، سواء الحالة المادية، الاجتماعية، السياسية، الفرص، حتى نحن أنفسنا نتغير بين حين وآخر.
0: ومش كل التغيرات يا عهد سلبية،
1: هناك تغيرات إيجابية،
0: تغيرات إيجابية حلوة تطرأ على حياتنا، بتغير حياتنا 180 درجة، من الكآبة، من اليأس، من خيبات الأمل إلى يعني إلى رحابة واسعة من آفاق جديدة، من السعادة ومن حياة الرفاهية، ننتقل سبحان الله مثل ما قلنا.
1: صحيح، ولكن كما معتاد إنه العقل يألف الأشياء المألوفة، فعندما يحدث أي أشياء طارئة أو أي تغيرات هو دائما يبرمج إنها مؤذية بالاستشعارات العصبية، إنها مؤذية، إنها متعبة، ولكن هو ممكن تكون العكس، ولكن لأنه كما قلت سابقا إنه العقل الباطن يعتاد على المألوف، فأي تغيير يعني زي اللي يعمل استشعارات الحسية في الأعصاب بشكل سريع ويشعرك إنه هناك قلق. فأكيد أراود نحنا كلنا لما تحصل حاجة مفرحة نقص نقول الله يستر، شكلنا حم نزعل كلنا ضحكنا اللي يمكن الله يستر شكله بعده مصيبة خلاص،
0: لأنه نفسيتنا تعودت على الأذى وعلى أيوة. الحزن وعلى الكآبة، وإنه ما فيش في حياتنا شيء سعيد.
1: صح، في مقولة لو يذكرها ناصر، من اعتاد على القلق ظن أن الطمأنينة فخ. فحقيقة نحن نمشي فيه، أعتقد صح يا ناصر.
2: من اعتاد على القلق ضمن ان الطمأنينة كمين.
1: كمين كمين او فخ محمد بن علي نفسه. أيوة فهذه النقطة انه من كثر ما ممكن هذا السبب يعود الى المشاكل اللي نحن نمر فيها بشكل دائم، الحروب والسياسية والمشاكل السياسية والمشاكل الاقتصادية، حياتنا كلها مشاكل. فلما يجي لك شيء لطيف حبوب او ممكن نسمع قرار، فحتى نحن نسمع قرار اكيد القرار ده مش
0: ما نصدق،
1: لا لا في بو انه خلاص في اي تغيير، سواء كان اغلب الاوقات تكون التغييرات الايجابيه نحن نقلق منها اكثر. أيوة. لانه نجلس نفتش عن مساوئها،
0: لانه كل التغييرات اللي في حياتنا سلبيه ما فيش فيها اي تغيير ايجابي، علشان كده لما بيجي يوم من الايام في تغيير حلو ايجابي ما بنصدقه
1: خلاص. ما فيش يعني زي ما قلنا ما من اعتاد على الطمأنينة من اعتاد على القلق ظن ان الطمأنينة فخ، فهذا للاسف الشديد. ولكن الحقيقة المهمة ان التغيير ميجيش عشان يعني ينهيك او يتعبك، التغيير يجي عشان يغيرك للافضل. مهما كان التغيير سلبي او ايجابي، في المرتبة الاولى هو يأتي عشان يحسنك يغيرك ويجعل منك الافضل. التغييرات في البداية تكون مؤلمة او يعني مربكة او غير مطمئنة
0: غير مريحة،
1: ايوة، ولكنها في الحقيقة هي تغييرات ممكن تساعدك لتحسين حياتك ولتغيير شخصيتك، ممكن نقول 100%.
0: إذن عزيزتي عهد، نذهب إلى رسالتنا الصباحية مع ناصر ونعود إلى متابعينا الكرام، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: من صغرنا وإحنا بنبني. يا سلام على هذه الأذواق الصباحية. وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم، وعدنا مع إذاعة عدن غد وتحديدا مع برنامج عدن هذا الصباح، ونبتدئها نحن وأنتم مع أولى فقراتنا لهذا اليوم وهي نشرة الطقس الجوية وحالة الجو. سوف نتعرف مع بعض بمشيئة الله تعالى اليومنا هذا الخميس الموافق 21 من مايو 2026، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. معك يا خديجة.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها طقس غائم جزئيا، حار إلى حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة على طول السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون معتدلة إلى نشطة على باب المندب وجنوب السواحل الغربية.
0: أما المرتفعات الجبلية سيكون هناك الطقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس مشمس، حار جدا إلى شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وننتقل الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى المحافظات معنا في المناطق الساحلية هي عدن الحبيبة، سجلت عدن درجة الحرارة العظمى 36 أما الصغرى 29. حالة الطقس والرياح في عدن غائم جزئيا، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: أما المكلا العظمى فيها 34 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما جزيرة الأحلام سقطرى فسجلت درجة الحرارة العظمى 37 أما الصغرى 27. حالة الطقس والرياح في سقطرى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة أيضا.
1: ومن سقطرى إلى المخا حيث بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا إلى معتدل الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما الغيضاء سجلت درجة الحرارة العظمى 34 أما الصغرى 27. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، حار نهارا معتدل الحرارة، والرياح أيضا معتدلة.
1: وإلى زنجبار العظمى فيها 35 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما نختتمها بلحج فسجلت لحج درجة الحرارة العظمى 38 أما الصغرى 28. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية نبدأها بسيئون، حيث بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 21، وحالة الطقس والرياح فيها مشمس مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: كان الله في عون أهلنا في سيئون، لأنها تعتبر أكثر منطقة حارة وأكثر منطقة مرتفعة فيها درجة الحرارة. أما تأتي بعدها عدن، فعدن نسبة الحرارة كما قلنا مسبقا 36، أما الحرارة المحسوسة على أرض الواقع هي 44 بسبب نسبة الرطوبة العالية.
1: صحيح.
0: أما مأرب فسوف تسجل درجة الحرارة العظمى 40 أما الصغرى 22. حالة الطقس والرياح في سيئون سيكون أيضا مشمس مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: أما عتاق العظمى فيها 38 والصغرى 23، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما بيحان أيضا تشابهت في درجة الحرارة مع عتاق، ولكن اختلفت في درجة الحرارة الصغرى، فسجلت بيحان الصغرى 20 أما العظمى 37.
1: وننتقل إلى المناطق الجبلية ونبدأها بصنعاء، حيث بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 13، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى قائم جزئيا، حار نسبيا نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما تعز الحالمة فسجلت درجة الحرارة العظمى 34، أما الصغرى 20. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح أيضا خفيفة.
1: أما الضالع فبلغت العظمى فيها 34 والصغرى 18، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ونختتمها بالبيضاء، سجلت البيضاء درجة الحرارة العظمى 31، أما الصغرى 12. حالة الطقس والرياح هناك سيكون صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد ليلا، والرياح خفيفة أيضا.
1: أما في قسم التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين في الصحاري والسهول الساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل.
0: ونحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: وكانت هذه النشرة هي من إعداد المهندس محمد الدقم.
0: أما الآن سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم. أما الآن سوف ننتقل إلى فقرتنا التالية، والذي هي نشرة أسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة المنصورة في محافظة عدن ليومنا هذا الخميس الموافق 21 من مايو 2026. ونبتدئها بأولى المحاصيل معنا في الخضار، والذي هي
1: البطاطس، حيث 22 كيلوغرام في السلة من 13,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 591 إلى 682 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 27,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1400.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 6500 إلى 7500، وسعر الكيلو تراوح ما بين 271 إلى 313 ريال.
0: أما الجزر، الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000 إلى 4500، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 800 إلى 900.
1: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1250 إلى 1500 ريال.
0: أما الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 5,000 إلى 6,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 200 إلى 300.
1: الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو من 733 إلى 800 ريال.
0: أما الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10,000 إلى 11,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 600 إلى 700.
1: والبيبار 8 كيلوغرام في السلة من 4,000 إلى 5,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 625 ريال.
0: أما البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 14,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 500 إلى 700.
1: كوبيشة كبير الحبة 2000 إلى 2500، أما الكوبيشة الصغير فبلغ سعر الحبة ب 1000 ريال.
0: ونذهب الآن إلى الفواكه، ومعانا أولى الفواكه التي تكون دائما متصدرة القائمة والسوق أيضا هي الموز. سجل الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 21,000 إلى 25,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 700 إلى 900.
1: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 7,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 389 إلى 556 ريال.
0: أما الحبحب فهو يتباع بالكيلو الجرام الواحد، فتسعيرته ستكون من 700 إلى 800 للكيلو الجرام الواحد. والشمام أيضا تشابه في السعر في الكيلو الجرام، قصدي مع الحبحب
1: 300 أيوة فقط،
0: الكيلو بيكون من 600 إلى 700.
1: خوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40,000 إلى 60,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2000 إلى 3,000 ريال.
0: ومانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 35,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1000 إلى 1800.
1: أما مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1500 ريال.
0: ومانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 20,000.

0: من 40,000 إلى 50,000، وسعر الكيلو من 2,000 إلى 2,500 ريال.
1: والليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11,000 إلى 13,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 700 إلى 800.
0: مشمش 20 كيلوغرام في السلة من 50,000 إلى 70,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2,500 إلى 3,500 ريال.
1: وزيتون الجوافة 18 كيلوغرام في السلة من 20,000 إلى 22,000، وسعر الكيلو الواحد بتراوح ما بين 1,100 إلى 1,300.
0: وأخيرا الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 40,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو من 4,000 إلى 4,500 ريال.
1: وكانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري من عدن، من إعداد الباش مهندس أكرم سعيد محمد يحيى. أما الآن سوف ننتقل إلى فقرتنا التالية والذي حضرناها خصيصا لكم بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي هي أسعار المواشي التي ستكون مرصودة من المصادر عدن، لحج، أبيان، والحديدة والضالع. ونبتدئها بأولى المواشي الذي معنا لهذا اليوم.
0: أولى المواشي اليومنا هذا الماعز من 7 إلى 9 كيلو، بلغ سعره من 120,000 إلى 160,000، ومن 10 إلى 15 كيلو بلغ سعره تراوحت أسعاره ما بين 180,000 إلى 280,000.
1: أما أغنام الضان والذي هي الكباش من 7 إلى 9 كيلو، تراوح سعرها من 130,000 إلى 150,000. أما من 10 كيلو إلى 15 كيلو من 160,000 إلى 280,000.
0: وننتقل بكم إلى الأبقار والرضيع من 25 إلى 40 كيلو، تراوحت أسعارها ما بين 450,000 إلى 650,000. أما العجول من 70 كيلو إلى 100 كيلو، تراوحت أسعارها ما بين 950,000 إلى 1,300,000.
1: نحن نشوف أسعار تصدم صراحة.
0: أي بصراحة.
1: وأما الثيران من 120 إلى 200 كيلو بيكون بمليون وخمسة واربعين ألف إلى 2,100,000. أما الإبل والأجمال وتحديدا الرضيع القعدان يسمى من 30 إلى 50 كيلو بيكون من 650,000.
0: نعم.
1: أيوة، إلى 750,000. وأما
0: الإبل الكبيرة من 200 كيلو وما فوق، مليون ومئة ألف إلى 1,450,000.
1: أما الدواجن 1,000 جرام إلى 1,200 جرام بيكون من 5,000.
0: وأيضا من 1,300 جرام إلى 1,500 جرام 5,500 ريال.
1: أما بيض الكرتون 12 طبق تحديدا الذي هو الحجم الكبير بيكون 62,000.
0: وبهذه النشرة نكون قد استعرضنا لكم أسعار المواشي بأحجامها وبكل فئاتها، ونتمنى لكم عيد سعيد.
1: أما الآن ننتقل إلى الفقرة التالية والذي هي بالنسبة لي الفقرة المميزة، والذي هي يا ناصر شو تروح لفاصل أول شيء؟ طيب نروح لفاصل قصير جدا ثم نعود إليكم.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القوية اليمنية.
1: وها نحن نقلع الآن في طائرتنا الخاصة لننتقل إلى فقرتنا التالية، والذي هي نعرف مع بعض تفاصيل رحلات اليوم هذا الخميس 21 من مايو 2026 الخاصة بطيران اليمنية. وأولى الرحلات معنا الذي هي
2: أولى رحلاتنا 512 أقلعت من عدن في تمام 3 فجرا ووصلت جدة في تمام 5 فجرا،
1: ورحلة رقم 503 من جدة إلى

0: عدن. أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا.
1: أما الرحلة 602 أقلعت من عدن في 5:45 دقيقة صباحا ووصلت القاهرة في 9:30 صباحا.
0: ورحلة رقم 602 رقم الرحلة 602 من عدن إلى القاهرة، أقلعت من القاهرة في الساعة 5:45 دقيقة صباحا ووصلت إلى أو سوف تصل إلى عدن في الساعة 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 605 أقلعت من القاهرة الساعة 10:30 صباحا وتصل سيئون الساعة أو في تمام الساعة 2 ظهرا.
0: ورحلة رقم 430 وهي المحطة الأولى وهي من عدن إلى الغيضاء، تقلع من عدن في الساعة 9 صباحا وتصل إلى الغيضاء في الساعة 10:30 صباحا.
1: الرحلة 430 المحطة الثانية تقلع من الغيضاء الساعة 11:15 صباحا وتصل سقطرى الساعة 2:10 ظهرا.
0: أما معنا كمان رحلة رقم 431 المحطة الأولى هي من سقطرى إلى الغيضاء، تقلع من سقطرى في الساعة 1:15 ظهرا وتصل إلى الغيضاء في الساعة 2:30 ظهرا. ورحلة رقم 431 المحطة الثانية من الغيضاء إلى عدن، تقلع من الغيضاء في الساعة 3:15 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 4:45 دقيقة عصرا. ورحلة رقم 604 من سيئون إلى القاهرة، تقلع من سيئون في الساعة 3 عصرا وتصل إلى القاهرة في الساعة 6:45 دقيقة.
1: أما الرحلة 603 تقلع من القاهرة الساعة 7:45 دقيقة مساء وتصل عدن في 11:15 مساء.
0: ورحلة رقم 514 من عدن إلى جدة، تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل إلى جدة في الساعة 8 مساء.
1: أما الرحلة 515 تقلع من جدة في تمام الساعة 9 مساء وتصل عدن في تمام الساعة 11 مساء.
0: وإلى هنا انتهت رحلاتنا لهذا اليوم من مطار اليمنية وفي خطوط الرحلات الجوية اليمنية، ونتمنى لجميع المسافرين الرحلة الآمنة والاستمتاع في سفريتهم.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا الكرام إلى فقرتنا الإخبارية لهذا الصباح، والتي دائما نحضرها لكم كالمعتاد من صحيفتنا صحيفة عدن الغد. والبداية هي جاءت بعنوان مدير أمن عدن: عملنا تحديثا شاملا للمنظومة الأمنية في عدن.
1: وأيضا كشف عن تفاصيل جديدة في قضية تنظيف مطار عدن $2.5 مليون.
0: وخلال اجتماع موسع في عدن، رئيس الوزراء الزنداني وجه بتسريع تنفيذ حزمة قرارات الغلاء والتسويات الوظيفية.
1: وأيضا محافظ عدن والسفير الأمريكي يبحثان شراكة جديدة لتأهيل الكوادر ودعم الخدمات في اليمن.
0: الاتحاد المدني لمكافحة الفساد يطالب بتسريع المحاسبة ويشيد بخطوة محافظ أبين.
1: وبحيبح من جنيف: اليمن بحاجة لشراكة دولية عاجلة لإنقاذ القطاع الصحي.
0: وسلطنة عمان تواصل دعم التعليم في المهرة بمكافآت مالية للمعلمين والتربويين.
1: ونذهب إلى الصفحة الثانية لنطلع على أبرز العناوين والأخبار بها. رجال أعمال يمنيون يزورون غرفة التجارة والصناعة في سوريا على الهامج الملتقى اليمني السوري للاستثمار.
0: والدكتور الأكحلي يقول: تحرير الدولار الجمركي خطوة إصلاحية جريئة تحتاج إلى رقابة وحماية للمواطن.
1: والسيخاني: بدل الغلاء بنسبة 20% غير كافي، والرواتب تواصل الانهيار أمام موجة الارتفاع الضخمة.
0: الهدياني: 4 مسارات متوازية ترسم ملامح مرحلة سياسية وعسكرية جديدة في اليمن بعد تحولات حضرموت.
1: وننتقل إلى الصفحة الثالثة أيضا لنطلع على أبرز العناوين المطروحة لدينا. اجتماع حاسم للجنة منع تجنيد الأطفال يستعرض الإنجازات ويحدد أولويات المرحلة المقبلة.
0: العيسي يغادر عدن بعد لقاءات ناجحة.
1: وأيضا مدير أمن عدن: عملنا تحديثا شاملا للمنظومات الأمنية في عدن وعززنا الشراكة المجتمعية لضبط الاستقرار. ولقاء الشباب التشاوري يوجه رسالة حادة للسلطة المحلية: لا وصاية ولا إقصاء.
0: والصبيحي يشيد بالدعم البريطاني ويؤكد أولوية الملف الإنساني وتعزيز الأمن في اليمن.
1: وفي الصفحة الرابعة يوجد لدينا تحليل بقلم وفيق صالح يقول: تحرير الدولار الجمركي بين ضرورات الإصلاح المالي ومخاطر التضخم والاحتكار.
0: أما في الصفحة الخامسة، محافظ عدن والسفير الأمريكي يبحثان شراكة جديدة لتأهيل الكوادر ودعم الخدمات.
1: ووفد ألماني يزور مشروع محطة الطاقة الشمسية في بئر أحمد لدعم الاستقرار المياه في محافظة عدن.
0: طارق صالح يدشن زوارق بحرية جديدة ويؤكد جاهزية القوات لحماية البحر الأحمر.
1: والاتحاد المدني لمكافحة الفساد يطالب بتسريع المحاسبة ويشيد بخطوة محافظ أبين.
0: والقنبشي يشدد على تشديد الرقابة على الأسواق بساحل حضرموت وحماية المستهلك.
1: ونذهب إلى الصفحة السادسة أيضا نطلع على أبرز العناوين. اتحاد نساء أبين وخنفر يطلقان تحركا لدعم مخيمات الصيفية للفتيات الريفيات.
0: ومناشدة عاجلة لوقف محاولة البسط على متنفس أبناء عماير الجيش بالمنصورة.
1: ومشروعا جديدا للصرف الصحي وتصريف الأمطار يضع حدا لمعاناة البساتين في مديرية دار سعد.
0: ومقراط يطلق نداء عاجلا للزنداني: الجنود يواجهون عيدا بلا رواتب.
1: وحملة أمنية واسعة في عدن لإزالة التعديات ووقف البناء العشوائي في 4 مديريات.
0: قرى العطف بأبين تواجه العطش والعزلة فوق قمم الجبال.
1: ونذهب إلى الصفحة 7 و8 ويوجد فيها التهاني وتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وحتى في الصفحة 9 أيضا لهذا سوف ننتقل إلى الصفحة 10 لنطلع على أبرز كتابات كتابنا. ويوجد لدينا هنا
0: ولدينا مقالة لحسن غالب يقول فيها: وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
1: وبقلم الدكتورة فائزة عبد الرقيب سلام: بين الأزمة والإصلاح، خطوات أولى في مسار التعافي الاقتصادي.
0: ولدينا مقالة لإبراهيم الشاش بعنوان: بين روتين المسؤولية والضمير الحي.
1: وفي الصفحة 11 يوجد لدينا هناك تقرير بيد علي الخميس وناصر علي فيه رغم التحديات مؤسسة مياه عدن تمضي نحو تحسين جودة العمل واستقرار الخدمات.
0: وأيضا توجد لنا تهنئة في الصفحة 12 التي قدمتها وزارة النفط لدولة رئيس مجلس الوزراء لدولة
1: الدكتور راشد مجلس محمد العليمي،
0: القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي، وأيضا كذلك في الصفحة 13
1: والرابعة عشر أيضا.
0: إذن ننتقل إلى الصفحة الأخيرة
1: في قسم المتابعات والتحاليل. أيضا يوجد لدينا هنا موضوع سوف ندخل في تفاصيله ونتعمق به، وهو الماء ملاذ العقل الأخير. بعيدا عن ضجيج المدن وإيقاع الحياة المتسارع، يجد الكثير من الناس في البحر أو النهر مساحة صامتة لاستعادة هدوءهم الداخلي. دقائق قليلة أمام الماء قد تبدو لحظة عابرة، ولكنها تحمل أثرا نفسيا أعمق مما يعتقده البعض.
0: دراسات حديثة كشفت أن قضاء نحو 20 دقيقة بالقرب من المياه يساعد في خفض مستوى هرمون التوتر الكورتيزول، ما يمنح العقل حالة من الاسترخاء وصفاء الذهن، ويعزو العلماء ذلك إلى أصوات الأمواج المنتظمة وحركة الماء الهادئة التي تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي، فيما يعرف علميا بتأثير البيئة الزرقاء. ولا تقتصر الفوائد على الراحة النفسية فقط، بل تمتد لتحسين التركيز والنوم والمزاج العام، خاصة لدى الأشخاص الذين يعيشون تحت ضغوط يومية متواصلة.
1: وفي عالم مزدحم بالشاشات والضجيج، تبدو جلسة هادئة أمام البحر وكأنها علاجا طبيعيا مجاني، يمنح الإنسان فرصة نادرة لالتقاط أنفاسه واستعادة توازنه النفسي بشكل طبيعي.
0: صحيح يا عهد. أما حكمة اليوم لإينشتاين تقول: الطيبة ليست من الغباء، الطيبة
1: نعمة فقدها الأغبياء.
0: صحيح.
1: وانتهت جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد. لمزيد من المقالات أو التقارير أو الموضوعات يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للإعلام. أما الآن سوف نذهب إلى فاصل غنائي قصير، ثم نعود إليكم مع سؤالنا ومساحتنا التفاعلية الخاصة بكم،
0: فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: شوية.
1: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين أينما أنتم. والآن مع موضوعنا لهذا اليوم وسؤالنا التفاعلي، ولكن نبتدئه مع موضوعنا والذي هو يا خديجة.
0: موضوعنا لهذا الصباح يحمل عنوان القمة حياة جديدة. شهدت حضرموت انعقاد القمة الثقافية اليمنية 2026 في مدينة المكلا، حيث اجتمع مثقفون وفنانون وصناع مبادرات لمناقشة الهوية اليمنية ودور الثقافة في بناء السلام وحماية التراث. وعلى مدار يومين حملت الجلسات نقاشات حول الفنون والتحولات الثقافية والتحديات التي تواجه المشهد الثقافي في اليمن، إلى جانب استعراض مشاريع تسعى لصناعة أثر ثقافي أكثر استدامة. القمة لم تكن مجرد فعالية، بل مساحة للحوار وصناعة أفكار يمكن البناء عليها مستقبلاً.
1: ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع المطروح لهذا اليوم، سوف نستضيف عبر الهاتف الأستاذ عبد القادر شماخ، مدير الإعلام والتواصل في مؤسسة حضرموت الذي مستضيف هذا الحدث، ونقول له أهلاً وسهلاً بك في إذاعة عدن الغد، وتحديداً في برنامج عدن هذا الصباح.
0: صباح الخير أستاذ.
1: تفضل أستاذ. ممكن ترفع صوتك لأن صوتك ما يستمعش واضح.
2: أهلا وسهلا بكم جميعا وصباح الخير على كل المستمعين.
1: صباح النور أستاذي، وإن شاء الله يكون صباح جديد ومليان تفاؤل وحماس بحكم أنه نهاية الأسبوع
2: بإذن الله إن شاء الله.
1: طبعا أستاذي حابين نخوض معك حوار ونطرح عليك بعض الأسئلة، وأول سؤال معانا يا خديجة الذي هو
0: أستاذ عبد القادر، كيف جاءت فكرة إقامة القمة الثقافية اليمنية وفي حضرموت تحديدا؟
2: جاءت الفكرة اختيار حضرموت لأنها تمتلك حضورا ثقافيا وتاريخيا، إضافة إلى الحراك الثقافي اللي شهدته حضرموت خلال الفترة الماضية على مستوى المؤسسات والمبادرات. كانت الفكرة أن تطلق القمة للمدينة تمتلك هذا الإرث والانفتاح الثقافي، من أجل أن تكون هناك في مساحة تجمع الفاعلين الثقافيين والمؤسسات والجهات الحكومية، بحيث أن يكون في حوار حقيقي عن مشهد الثقافي في اليمن.
1: طيب أستاذي، ما الهدف الأساسي الذي سعت القمة لتحقيقه من خلال هذه الجلسات التي شاهدناها في الفترة الأخيرة، ومن خلال النقاشات الواسعة التي كانت تحتوي على صناع محتوى، على فنانين، على أشياء كثيرة؟ حابين نعرف إيش كان الهدف الأساسي من هذه القمة.
2: لو ممكن نقول أن الهدف الأساسي بشكل خاص هو أن نقرأ المشهد الثقافي اليمني خلال العشر سنوات الماضية، نقرا بحيث يكون بصورة أوسع، نحاول نفهم التحديات، نحاول نفهم التحولات التي يعيشها المشهد، بحيث أن احنا نوصل إلى توصيات ومخرجات يمكن نبني عليها مستقبلا رؤية أساسية ونبني عليها سياسات ثقافية تحكم المشهد الثقافي اليمني بحيث أنه يكون أكثر استدامة.
0: أستاذ عبد القادر، كيف تقيمون مستوى المشاركة والحضور خلال أيام القمة؟
2: كان واحد من أهم التحديات إنه كيف تجمع من مختلف المكونات من مختلف مناطق اليمن في إنهم يكونون صوت أساسي في هذا المشهد الثقافي أو في هذا الحراك. والحمد لله كان الحضور والمشاركة من أبرز النقاط الإيجابية في القمة. كان هناك تنوع للمشاركين، تنوع في النقاشات، تنوع في الأطروحات، وكان من المهم نحن نرى هذا التفاعل. هو واحد من أهم برضه أهداف القمة يكون في هناك تفاعل بين الباحثين، الفنانين، المبادرات، المؤسسات، بحيث أنهم يكونوا في مساحة واحدة للحوار ويكون في تبادل معرفي.
1: طيب أستاذي، ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم أثناء تنظيم حدث ثقافي بهذا الحجم؟
2: مثل ما ذكرت سابقا، أهم التحديات هو مرتبط بعملية تنسيق التنظيم وكيف أنك تضمن تنوع المشاركين من كل الفئات، وكيف أنك تقدم قمة ثقافية تعكس هذا التنوع الحقيقي الموجود في اليمن اللي يزخر بإرثها وتاريخها وثقافتها، وكيف أنه تحاول تناقش القضايا المعاصرة مثل الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، وتوظفها في المشهد الثقافي. والحمد لله نقول أنه تحقق هذا الشيء من خلال النقاشات اللي صارت هناك.
1: طيب أستاذي، ما كانش في خوف عندكم إنه الموضوع ملاقش إقبال أو الحدث ما يكونش له إقبال على مستوى كبير؟ إيش المخاوف اللي كانت عندكم يعني من هذا الحدث؟
2: طبعا لما تقيم أنت حدث ثقافي بهذا الشكل أكيد ضروري يكون في عندك شركاء فاعلين اللي هم من أساس المشهد الثقافي. كانت هناك شراكة بيننا وبين منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني، بالإضافة للجهات الحكومية مثل السلطة المحلية بحضرموت ووزارة الثقافة والسياحة. لما أنت يكون معك شركاء بهذا الحجم فأنت تكون أكيد عندك وعي من التنظيم والتنسيق، والحمد لله هذا التحدي تم تجاوزه. كنا ضمننا بشكل أساسي حضور الجميع في هذا الوقت، وعملنا المستحيل بحيث أنه قمة ثقافية يمنية إذا لم يكن فيها مكونات من مختلف اليمن فممكن نحن ما نقول أنه حققت هدفنا، لكن الحمد لله كان الحضور متنوع. ضمننا بقدر الإمكان أن الجميع يكون يشارك في الحوار حتى نناقش مثل ما كانت السلوغن حقيقي اللي هو بنظام الثقافة قراءة مشهد 10 سنوات من العمل الثقافي في اليوم.
0: طيب أستاذ عبد القادر، ما الدور الذي لعبته مؤسسة حضرموت في إنجاح القمة ثقافيا وإعلاميا؟
2: المؤسسة لعبت يعني بشكل أساسي عملية بناء القمة من خلال الإعداد للمحتوى الثقافي والجلسات، عملية بناء شراكات مع المنظمات اللي ذكرتها كونها هي لها دور أساسي في عملية المشهد الثقافي اليمني، بالإضافة للتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والسلطات الحكومية، بالإضافة إنه أعطت مساحة لبعض الجهات العاملة في القطاع الثقافي في إنها برضو يكون لها مساحة حوار داخل القمة. وعندنا في أكثر من جهة نظمت جلسات خاصة، إنه العمل الثقافي متكامل، ضروري المؤسسة تتكامل مع بعضها، الكل معه تجارب، الكل معه فرص، الكل معه مشاريع خاصة، بالإضافة إلى أنه ضمن مشروع المناصر الثقافية كان في هناك دراستين بحثية برضو قدمت في أثناء المنة. فنقول أنه كان العمل تكاملي بشكل أساسي، ومؤسسة حضرموت للثقافة جالس هذا العمل.
1: جميل جدا أستاذي. طب هل خرجتم من هذه القمة بتوصيات أو مشاريع سيتم العمل عليها مستقبلا؟
2: أيوة، القمة جاءت بشكل أساسي، مش إنه مجرد حدث وينتهي. ففي هناك توصيات ومخرجات خرجت من خلال النقاشات الخاصة بالجلسات، وهذه التوصيات والمخرجات إن شاء الله نعتبرها نحن عرضية أولى بحيث إنه يتم بناء عليها مستقبلا سياسات ثقافية أو تعطينا رؤية أولية لقراءة المشهد والبناء عليها في عملية تطوير سياسات ثقافية، عمل على مشاريع أكثر استدامة، وضعت برضو حلول وتوصيات بالإضافة إلى تحديات. إن شاء الله هذه يعمل عليها الجميع ويقدر الجميع يحصل عليها بالأساس وزارة الثقافة والسياحة بالإضافة إلى المنظمات الأخرى.
0: برأيك أستاذ عبد القادر، كيف يمكن للثقافة أن تساهم في بناء السلام وتعزيز الهوية اليمنية؟
2: كلنا عارفين أن الفنون يمكن تكون وسيلة وصول للناس بشكل أسرع، فنحن بدي الفرصة نعزز ما تسمى بقيم التعايش والانتماء والتنوع، ودور الثقافة بشكل أساسي هو دور من أهم القوى الناعمة اللي تدعم السلام والتماسك المجتمعي، واللي شفناه برضو في أثناء القمة من خلال الحوارات والتشبيك اللي حصل بين المؤسسات. نقول إن الثقافة أكيد لها دور كبير في بناء السلام وتعزيز الهوية.
1: طيب أستاذي، ما الرسالة التي أرادت القمة إيصالها للشباب أو المهتمين بالمجال الثقافي؟
2: الشباب هم وجود أي حركة ثقافية، والرسالة الأساسية لما تزال الثقافة تصنعها بأثر حقيقي إن الشباب يمثلون جزءا أساسيا من مستقبل المشهد الثقافي. نحن أردنا التأكيد بشكل أساسي على أهمية المبادرات الثقافية اللي طلعت جديدة وكان لهم حضور بارز، وبرضو العمل الإبداعي، وتيح للشباب برضو مساحة للتعبير والإنتاج والمشاركة بكونهم جزء لا يتجزأ من عملية المشهد الثقافي.
0: كيف ترون مستقبل المشهد الثقافي في اليمن خلال السنوات القادمة؟
2: نحن ناقشنا العشر السنوات السابقة رغم كل التحديات، لكن في كانت هناك مؤشرات إيجابية، وأهم أنه في زيادة وعي بأهمية الثقافة، في ظهور مبادرات شبابية ومؤسسات مهتمة بالعمل الثقافي، في برضو اهتمام بملفات مثل الاقتصاد الإبداعي.

0: داعي الأرشفات والسياسات الثقافية والتقنيات الحديثة. هذا يعطينا احنا بصيص أمل كبير بأنه المشهد الثقافي بيكون أكثر حيوية وأكثر استدامة مستقبلا بإذن الله.
1: طيب أستاذي، حابين نعرف أيضا كيف أنتم ترون مستقبل المشهد الثقافي في اليمن خلال السنوات القادمة بإذن الله؟
2: لا بعد نجاح هذه النسخة.
0: نحن ننظر أنه القمة كانت فقط مجرد بداية لمشروع ثقافي طويل المدى. نسعى إن شاء الله إلى تطويره مستقبلا ليصبح أكثر مساحة للحوار والاستدامة والتشريك. القمة خرجت توصيات ومخرجات، بالإضافة إلى أنه كان واحد من أهم النقاط أنه خلق مساحة لكل الجهات الثقافية. كان في هناك تشريك بشكل كبير، كان في هناك وعي أيضا. الآن بنلاقي إن شاء الله في مبادرات رقمية كبيرة الناس يعملون عليها. وكان برضو من التوصيات أن الكل إن شاء الله ينظر العملية في المشهد الثقافي اليمني بأنه بيكون أكثر ازدهارا
1: بإذن الله تعالى.
2: أستاذ عبد القادر، بعد نجاح هذه النسخة هل هناك خطط لتوسيع القمة أو تحويلها إلى مشروع ثقافي مستدام لاحقا؟
0: مثل ما ذكرت سابقا، القمة لم تكن مجرد حدث وانتهاء. الحين نقول إن شاء الله مشروع طويل المدى. الحوارات والنقاشات اللي صارت فيه والتشبيك على مستوى اليمن، نقول إن شاء الله هي بداية نتائج ثقافي كبير. مستقبلا القمة لو أحد بيتبناها أو هناك حوارات أو نقاشات، يهمنا إحنا الهدف الأساسي إنه تكون في حركة ثقافية مستدامة من خلال الإنتاج المعرفي، من خلال توسع في المجالات الرقمية الجديدة. الهدف الأساسي بشكل خاص نقول إنه القطاع الثقافي يحتاج إلى هذا الحضور المستمر والمستدام.
2: صحيح.
0: ونقول إن شاء الله القمة خلقت بشكل أو بآخر
1: بإذن الله تعالى. طب فيه رسالة ختامية حابب توجهها للشباب والشابات أو الفعالين في المجال الثقافي والفني؟
0: ممكن نحن نوجه رسالة إنه سعيدين بكل الذين حضروا، سعيدين بكل الانطباعات اللي كانت موجودة، سعيدين برضو ببعض الكيان الثقافية اللي ما كان لها دور بس كانت حريصة أنها تكون موجودة. نحن نتكلم عن المشهد الثقافي ضروري تكاملية تكون موجودة فيه، واللي نحن حرصنا بشكل أساسي لن يكون هناك حركة ثقافية لولا تكاتف الجميع. الوعي في الشباب برضو زاد إلى حد كبير، في هناك مبادرات كبيرة جدا نحفزهم ونقول إن شاء الله إنه نوجه لهم رسالة إنه أهمية الثقافة لليمن هي أهمية كبيرة جدا وتبدأ من بناء وعي داخلي. ومستقبل الثقافة في اليمن غزير وإرثه كبير، وإن شاء الله يتم توظيفه بشكل يليق به ويتم الحفاظ عليه
1: بإذن الله تعالى. وحقيقة أستاذي نحن سعيدين جدا بالذي تقدمه مؤسسة حضرموت من فعاليات داعمة للشباب وللفن ولصناع المحتوى وللفنانين بشكل عام، وسعيد أيضا بحوارنا اللي خضناه معك والمعرفة وعرفنا تفاصيل أكثر عن القمة وما حدث هناك، ونحن سعيدين جدا باستضافتك أستاذي.
0: أنا أسعد كثير وبالتوفيق لكم جميعا.
2: شكرا لك. إذا كان معنا عبد القادر شماخ مدير الإعلام والتواصل، شكرا جزيلا لك.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا من جديد، وإلى مساحتكم التفاعلية وإلى سؤالكم التفاعلي لهذا اليوم، وسنفرد لكم نصف ساعة لمشاركاتكم وتلقي اتصالاتكم وكذلك تعليقاتكم على صفحتنا عبر الفيسبوك. وسؤالنا التفاعلي لهذا اليوم ماذا يقول يا عهد؟
1: برأيكم ما أكثر شيء يحتاجه المشهد الثقافي اليمني إلى الآن؟ طبعا أعزائنا المستمعين والمتابعين، طبعا أخذنا حوار مع الأستاذ عبد القادر، ولكن سوف نوضح لكم أكثر ما يحدث في المكلة الآن من المشهد الثقافي الذي يحدث. يحدث الآن في المكلة كان من تاريخ 16 إلى تاريخ 17 على مدة يومين كذلك، القمة الثقافية اليمنية في المكلة، وهي شهدت جلسات حوارية وفعاليات فنية وثقافية بمشاركة مثقفين وفنانين وصناع قرار من مختلف المحافظات اليمنية، وكان كما قلنا مسبقا شارك فيها العديد من الفنانين والعديد من صناع المحتوى. ويعتبر هذا الحدث كمان سلط الضوء على صناع المحتوى اليمنيين الذي أبرزهم بشكل كبير، ويعني سلط الضوء عليهم وسلط الضوء للعالم أن اليمن يوجد لديها صناع محتوى وفنانين يرتقوا إلى القمم ويعتبروا من أبرز الشخصيات العالمية من حيث فنهم وصناعة المحتوى.
0: كمان هذه القمة يا عهد عملت على إبراز صناع المحتوى الشباب الذي ربما الكثير منا ليس لديه فكرة كاملة عنه. هذه القمة عملت على إبراز هؤلاء الشباب وأبرزت كل ما لديهم من خلال هذه القمة التي كانت في حضرموت.
1: صحيح، وفي مساحة ثقافية تحاول أن ترى المشهد اليمني بصورة أوسع وأكثر عمقا، سوف ننتقل إلى مشهد بسيط وفيديو قصير عن القمة الثقافية التي حدثت في حضرموت.
2: تجتمع اليمن في القمة الثقافية اليمنية التي

0: وعدنا لكم أعزائنا المستمعين والمتابعين بعد أن شاهدنا مقتطف بسيط من القمة الثقافية الذي كانت في حضرموت، وحقيقة كنت أتمنى جدا حضورها ولكن الظروف لم تكن سامحة لي
1: صراحة بسبب قمة في الروعة
0: حقيقة، فهي القمة وسميت حقيقة قمة في الروعة. فإذا أعزائنا المستمعين والمتابعين سوف نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لنسمع مساحتكم التفاعلية ونسمع آراءكم حول موضوع القمة الذي أقيمت.

0: ملء السلة.
1: ونحن مشغولون بكم متابعينا وباستقبال اتصالاتكم ومساحتكم التفاعلية لهذا اليوم، ونستقبل أول اتصال ونقول يا صباح الورد.
2: ألو. ولك ألو.
3: ألو صباح الخير.
2: يا صباح النور والورد والمسك والعنبر كله.
3: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
3: تحياتي لكم جميعا ولكل المستمعين،
1: وتحياتنا لك من إذاعة عدن الغد. تفضل.
3: اليوم استمعت أغنية وأنا مراعي على الخط.
2: أيوة
1: نعم.
3: لأول مرة طبعا النظام حتى البرنامج قليل، يمكن لأنه خميس ولأنه عيد. لأنه كنت منتظر ومر الوقت. معلش. الموضوع اليوم الموضوع عنوانه كبير. كبير يعني.
2: أيوة.
3: قمة الثقافية. في حضرة.
2: صحيح.
3: السؤال، هل الهدف فعلا ثقافي أم سياسي؟
2: الهدف الذي نحن نراه ثقافي.
1: ثقافي بحث يا أستاذ.
3: إن شاء الله. إذا كان ثقافي بحث، كان يفترض يعقد في شيئون. أو تريم أو شبام، لأن هذه مدن التاريخ والثقافة والتراث واليونسكو أصلا اللي هو موجود الآن في هذه القمة، هو مركز في منذ أكثر من 50 سنة على هذه المدن شبام وتريم كان عشان يعني نعرض ثقافة هذه المدن لكل المشاركين من أنحاء اليمن. كان يفترض أن يكون هناك مش في المكلة، لأن المكلة عاصمة وتعتبر اقتصاد. يعني كان أنا هذا رأيي يعني. على كل حال طبعا أنا ما أشفي طبعا يعني أقول أنه خاصة الجانب الثقافي أنا دائما يعجبنا. الثقافة والشعر والأدب يعني من المواضيع اللي أتمنى كل المنع أننا أناقشه وأننا أستمع إليه، رغم أن أنا ما تابعت هذا المؤتمر أو القمة، ولا لأنه يمكن أقف في وقت وفي ظروف يعني ما كانت مناسبة. على كل حال نحن اليوم نعيش في عدن، يعني في مرحلة يعني الجانب الثقافي مش موجود نهائيا. الجانب الثقافي في عدن يعني ما بقول صفر، لكن يعني تلمس طريقه وكأنه يعني عدن ما عرفتش الثقافة. معلش بخرج قليل عن الموضوع حق القمة لأنه قد الضيف تكلم كثير. تمام. طيب في عدن، احنا عدن هي كمان مدينة الثقافة، كان يفترض أنه الجانب الثقافي يكون فيها يعني يساعد على الأقل في إبراز هذه المدينة المهضومة من كل النواحي. في جانب آخر مهم يا بنات، ما سمعتوا إنه يعني أغلب المسؤولين خلاص تتحركوا يعني. على كل حال الناس هنا يعني اليوم محتاجة لكلام مش عن الثقافة، محتاجة لكلام عن يرفع معنوياتهم ويطمنهم ويبعد عنهم القلق والخوف. لأنه أنا موجود في الشارع خالد أمان، أنا موجود رغم أننا يعني ضعيف نظري، لكن أخرج وألتقي بجميع يعني الناس اللي موجودين في إطار الحي، في الأسواق، في المنتديات، في أخرج وأشارك. الناس تعبانة، الناس تعاني. العيد واجي الناس ما فيش معاها حاجة. أغلب الأصدقاء يقول لك أنا الصباح خلاص يعني العيد هذا وبكر نايم أحسن لي. ليش يا أخي؟ قال والله يا الموضوع كده، نحاول نرفع معنوياتهم. لا يا قوم، روح المسجد، روح صلي، روح. حتى إذا كنا يعني ما فيش عندنا ولا لا نخرج نعيش. هم يشتوا يشرقوا منا الفرحة، يشتوا يأخذوا مننا الابتسامة، يشتوا ناش نعيد ولا نفرح ولا منهم دون. والله مش عارف، والله قسم بالله إننا مش عارف. أسمع شيء وأشوف على الواقع شيء آخر. يعني في حاجات كثيرة تطرب الأذن، يعني بالأخبار وهذا، لكن على الواقع كل شيء مش موجود.
2: نحن نأمل التغيير في الواقع أستاذي، ونحن نحاول قدر الإمكان إنه نبحث عن المواضيع التي تهمكم، ولهذا اتطرقنا للموضوع هذا اليوم لأنه كان يشغل السوشيال ميديا في آخر الفترة.
3: حلو. أيوة حلو حلو حلو، الجانب الثقافي حلو. بعض لو لو لو, لو قبت لي اليوم كده جانب ثقافي نتكلم فيه، ممكن بعطيكم أبيات من الشعر والغناء.
2: طب أعطونا إحنا شعر الآن، لك غايب علينا فترة من الشعر.
3: ها؟
2: لك فترة غايب علي وما تقول لنا الشعر، فأني اليوم أشي شعر يعني تختم لي الإجاءة الأيام
1: يعني
2: كل شيء.
1: بمناسبة العيد وبمناسبة الإجازة أعطينا قصيدة.
3: أنا سميع، أنا سميع، أنا من بيت أمان، كل لنا شعر وأدب، أنا سميع وأذني يعني كل ألحان يعني. وبعدين أم كلثوم وعبد الوهاب وشيرين كمان من الجيل القديم.
2: أيوة يا سلام. طب أشي شعر يعني الآن؟ أنا ما فيش، ما بسيبك شعر خالد اللي تقولي شعر، ما فيش فائدة.
3: طيب بعطيلك أبيات من شعر غنائي.
2: تمام.
3: لأم كلثوم.
2: تمام.
3: لأم كلثوم، بس اسمحي لي أقولها باللهجة المصرية.
2: تفضل.
3: لأن هي هي هي اللي لشاعر الشباب أحمد رامي. في أغنية جددت حبك ليه، طبعا هي مرتبطة كمان بالواقع.
2: أيوة.
3: يعني جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح. حرام عليك خليه غافل عن اللي راح، ده الهجر وانت قريب مني كان فيه أمل لو صالك يوم، لكن بعادك ده عني خلى الفؤاد منك محروم.
2: يا سلام.
3: يا هل يا هل ترى قلبك يشتاق يحس لوعة قلبي عليك، ويشعل النار والأشواق اللي طفيتها انت بإيديك.
2: يا سلام.
3: أنا
2: يا
3: لو
2: سلام.
3: نسيت

0: أنا لو نسيت اللي كان
1: أها
0: وهان علي الهوان،
1: أها
0: أقدر أجيب العمر منين وأرجع العهد الماضي أيام ما كنا إحنا الاثنين، أنت ظلمني وأنا راضي.
2: يا
0: الله
2: سلام
0: الله،
2: يا
0: وكفاية أقول
2: سلام
0: لك،
2: يا سلام عليك يا
0: وكفاية أقول
2: أستاذ
0: لك كنا
2: خالد.
0: زمان، ها وكفاية أقول لك كنا زمان، والماضي كان في الغيب بكرة، واللي إحنا فيه دلوقتي كمان حيفوت علينا ولا ندري، ويا ريت يفوت وما ندري.
1: الله يسعدك
0: يا
1: ويديم
0: ريت.
1: هذه الضحكة يا رب والسعادة في قلبك
0: شكرا
1: يا رب.
2: الله يسعدك يا أستاذ
0: حبيب قلبي،
2: خالد، ويسعدك كما
0: شكرا.
2: أسعدتنا بالكلمات الحلوة هذه والله.
1: ونذهب إلى في اتصال آخر، صح يا ناصر؟
3: ألو،
1: يا هلا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا
3: أنا
1: حية.
3: الغال.
2: أيوة تفضلي.
3: الله يحفظكم، معيشك وعني يا أخي. يا بنتي من دري.
2: من؟
1: تفضلي.
3: اقول لك نحن من منطقه بير احمد.
2: تفضلي.
3: تمام، نحن بلا ماي حوالي لنا شهر بلا ماي، تعرفي الدنيا حماية يا بنتي، عندنا سكر وزاقط وخذ الكهرباء مقطوعه، على الاقل لو في ماي بنتصرفش بنقول الحمد لله.
2: هي المياه مرتبطه بالكهرباء، فلما بتنقطع الكهرباء بتروح المياه على
3: طيب
2: طول.
3: الكهرباء تجي هو ما يجيش، والله
2: في ضعف،
1: في مشاكل في المياه، اذا في ضخ المياه.
3: حتى بالطاقة الشمسية ما يجينا المي، أول مرة كذا يحصل.
1: تمام.
3: الله حرام يعني، ارحمونا، الله بيرحمكم، والذي يعمل في ابنه إن شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيه به. يا بنتي الدنيا حما، وانتو دارين كيف الدنيا حما.
1: أكيد أكيد أكيد، الوضع مؤسف للأسف.
3: حرام والله، عندنا زاقط وسكر وثياب وسخين والدنيا عيد، وانتي تعرفي ليش البيوت تشتي تصفيات تشتي.
2: صحيح صحيح، إن شاء الله
3: تمام.
2: تكون
3: وصلي
2: رسالتك،
3: شكوتي هذه
2: إن شاء الله رسالتك بتوصل للجهات المعنية، وبتسمع صوتك الآن إن شاء الله بيلبوا طلبك بأقرب وقت ممكن.
3: إن شاء الله، الله يحفظك ربي يبارك فيكم
2: ويبارك فيك.
3: إن شاء الله نلاقي ناس كذا يسمعونا،
2: ان شاء الله
3: يوصلوا
2: يا رب.
3: شكاوينا للناس، الدنيا يعني خليها على الله، نكد في نكد،
2: صحيح.
3: بس واحد يقول الحمد لله على كل حال،
2: صحيح.
3: لكن
2: الحمد
3: بس
2: لله.
3: حاجه يعني قدر بيد الله تقوليها، لكن بيد بشر يعاملك كذا.
2: لا كمان هي اكيد ده ظروف خارجه عن ارادتهم بالتاكيد،
3: اكيد، بس على الاقل يعني يعملوا حساب يرحموا الناس. يرحموا الناس يا بنتي،
1: صحيح
3: والله. على الاقل كهرباء ما عليش، ما على الاقل قد الكهرباء هنتحمل ونخليها على الله، لكن الماء على الأقل واحد يتبرد له قليل، يبرد يشرب له قليل ماء بارد،
1: صحيح صحيح.
3: ايش عاد حياة الإنسان لقد كذا؟
1: صحيح يا خالة،
3: الله يحفظك،
1: الله يسعدك يا رب.
3: حقتكم الإذاعة وإن شاء الله تكون يعني في المقدمة.
1: الله يسعدك يا
2: الله
1: رب،
2: يسعدك
1: احنا
2: يا
1: سعيدين
2: رب
1: باتصالك وبكلامك هذا يا رب، إن شاء الله بنفرق الهم قريب يا رب
3: الله
1: العالمين.
3: كريم الله كريم،
1: الله يسعدك.
3: احنا بحد يسمعنا على الاقل.
1: ايوه فاهمين احنا.
3: فهمتي قصدي؟
2: ايوه.
1: عدا الغد دائما هي صوت
2: وصلت
1: الناس، ودائما هي
3: أكيد
1: فاتحه
3: أكيد
1: ابوابها
3: أكيد
1: لكم.
3: ايوه، لان يعني يحسوا بالمواطن.
1: الله يسعدك يا رب.
3: الله
1: الله يسعدك ويبعد عنك كل اذى يا رب العالمين.
3: والله امراض، والله سكر، خليها على الله، والزقوط وقسما بالله. وأنا يعني وحدة من مواطنين، كلهم عندهم ناس ذلية من ضغط وسكر، تعرفي كيف.
1: أيوة
3: والله، على الأقل يرحمونا يرحمونا، الله بيرحمهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب، ويسعدك ربي خالة بس ما عرفناش خالة من
3: علي.
1: أيوة،
3: أم الصبيان.
1: أم إيش؟
3: أم الصبيان، أم العيال.
1: أم الصبيان، يا هلا فيك.
3: الله يحفظك ربي يبارك لك ويسعدك إن شاء الله.
1: الله يسعدك يا رب،
3: ويسعد إذاعتكم هكا ربي إن شاء الله.
1: آمين يا رب، ربنا يستمع منك دعواتك يا رب
3: إن شاء
1: العالمين.
3: الله حبيبي، الله يحفظك.
1: الله يحفظك يا رب، مع السلامة.
3: نعم، خليني أسمع الشكوى.
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله، يعني
2: إن
3: بس
2: شاء الله.
3: في الإذاعة.
1: ما هي قد نزلت، أنت تكلمت وهي نزلت،
2: هي نزلت.
3: فين يعني؟
1: بتلاقيها في الفيسبوك في الحلقة كذا، لما تجي تبحث في الحلقة بتلاقيها.
3: اليوم الآن يعني.
1: أيوة الآن هي بث مباشر، إحنا على الفيسبوك.
2: إحنا الآن بث مباشر.
1: يلا مع الله يسعدك يا رب.
3: يعني لما ببحث فيها إيش تسجل في
1: أدخلي حقنا الصفحة بتلاقي البث المباشر
2: لعدن الغد.
1: أيوة.
3: يلا
1: واصل يا خال، الله يسعدك يا رب. في معنا اتصال آخر، وناخذ الاتصال ونقول يا صباح الخير.
2: صباح الخير.
4: يا صباح النور والعافية.
1: يا
2: صباح
1: هلا.
2: الورد عليك.
4: يا صباح عزيزتي عافية، عزيزتي خديجة وناصر فايز عزائي.
2: وصباح كل حاجة حلوة لك. احنا الحمد
4: حلو
2: لله.
4: حلوين يا عزيزتي.
2: احنا طيبين.
4: اقول لك يا
2: نعم
4: اقول لك يا استذكر هذه قبلي من بلادي بير احمد.
1: ايوه
4: كانت بير احمد الاب الحق هي اللي تغدي محافظه عدن. صح
1: ايوه
2: صحيح
4: كانت تغديه المحافظة عدن. عدل ما يحقون بمبة من أحسن المياه. دحين من يوم أقول وافدين والنازحين سكنوا في به تمام وبنوا داخل البلاد مسابح ما يكون له المسابح افتهم لك هذا المتنفس هتشلوا نصف البلاد وبعن كتلوا كثير استووا أكثر من أصحاب البلاد.
2: صحيح
4: النازعين من الأرياف ومن صنعاء ومن كلهم يعني سكنوا ببير أحمد. افتهم لك وبعدين بير أحمد القديمة هي اللي ما في بشمن
1: تمام
4: في الجديدة الأطراف يبدأوا من دخلت مدينة الشعب لما داخل بير أحمد كل كما ما تقولوا مش سكان البلاد الاصليين.
1: اوكي طب يا خال
4: كل ضرهم
1: ايوه
4: ها؟
1: ايوه
4: كل ضرهم يا خديجه انت وعادي عدل خلي لضرهم المسابح اللي جفكوها.
2: انت بتقصدي على المنتجعات الجديده اللي بنيت في اطار
4: او
2: في
4: الاستراحات.
2: ايوه
4: الاستراحات
2: ايوه الاستراحات
4: وبعدين يا بناتي ايوه الاستراحات وبعدين يا بناتي لكتل المياه هناك تلاقي المياه تلاقي كل شيء بالاستراحة وصحاب البلاد محرومين.
1: طيب يا خالة
4: بكل أنت كريمة من مدير المياه يتفاقد ويشوف يفعلوا حل للناس حرام ما تضوا ماء.
2: صحيح
4: لهم من شهر زيادة.
2: صحيح
4: أنا أهلي كلهم بير أحمد.
1: طيب يا خالة أيوة يا خالة طيب شوفي اليوم موضوعنا كان في بحضرموت لو سمعتي انه في يومين كانت تسوي قمة ثقافية قابوا لك فنانين قابوا لك نسوي فيديوهات
4: قابوا فنانين انا تابع باقحوم
1: ايوة حضر باقحوم
4: افعل الاوبرا
1: ايوة حضر في القمة الثقافية
4: افعل في ماليزيا افعل
1: صحيح
4: اشوفها بالتلفزيون في القاهرة يعني تطوروا لأنه مهتمين بهذا المجال.
1: تمام طيب يا خالة كيف تشوفي ممكن عدن تهتم
4: مهتم بالمكان يعني بهذا ويوفر لهم الآلات ويوفر لهم الدعم افتهم ليك
1: أيوة
4: تتطور الحاجة هيا بتي.
1: طيب يا خالة
4: أي واحد يشي يسوي حاجة تنهار يدعم مش يكون الواحد يشي عنده نية يفعل حاجة وما يلاقش دعم ولا تشجيع.
2: صحيح
4: يلا حبايبي
1: الله يسعدك
4: معكم
1: يا
4: الله
1: الله يسعدك
4: ومعكم مباركة
1: علينا وعليك
2: يا سعيد ان شاء الله يا رب
4: معكم الله يا حبايب خديجة حبيبة قلبي وعاد حبيبة روحي
1: الله يسعدك يا رب يسعد روحك يا رب العالمين
2: وعيدك سعيد وإن شاء الله كل عام وانت بخير وإن شاء الله كل
4: يوم وانت بخير وبصحة وعافية
2: وإن شاء
4: الله ويعود علينا بالخير يا عهد انت وخديجة
1: أيوة.
4: ان شاء الله في السنة الثانية اني وانتم في مكة المكرمة
1: اللهم آمين مع ناصر كمان الناس بيزعل
4: وناصر حق لنا المحرم وناصر حق لنا المحرم
1: اللهم آمين الله يكتب لنا زيارة بيت الله
4: مع
1: الحرام مع السلامة يا رب الله يسعدك يا رب. وطبعا الآن يا خديجة كنا في حوار على موضوع القمة الثقافية الذي حدثت في حضرموت وكنا حابين نخوض الحوار أكثر ولكن للأسف داهمنا الوقت وسوف نذهب إلى التعليقات لنرى مستمعينا ومتابعينا الكرام إيش كتبوا لنا في الوفاء واتساب وعلى بثنا المباشر في الفيسبوك.
2: طيب أنا بشوف على الفيس ولا
1: طبعاً.
2: أنا بشوف على الفيس
1: شوف على الفيس
2: كتب لنا شكري باجسير تعليق عبر الفيسبوك يقول يرتدي الصباح لون النقاء بعد

0: قلوب تنبض بالأمل
1: قلوبا تنبض بالأمل خديجة وعهد.
0: هو خبط بالأسم خديجة وعهد وناصر وكافة طاقم راديو عدن الغاد والمستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا لك يا شكري باجسير ولكل أهل حضرموت أيضا.
1: وأم عماد تقول لنا صباح التكبير والتهليل والتحميد، صباح الهدوء والجمال والغفران، صباح الأعمال والأقوال الطاهرة، صباح العشر ذي الحجة وبارك الله لنا فيها. أسأل الله أن لا يحرمني ولا يحرمكم من في هذا اليوم من السبع رزقه وتوفيقه ورحمته ومغفرته ورضوانه وجنته وصحبته وصحبة نبيه. واليوم الرابع من ذي الحجة اللهم لا يحرمني ولا يحرمكم أيضا من ستره وعفوه ورضاه وحسن الخاتمة والجنة، اللهم آمين. ويكتب لنا نحن وأنت الخير كله يا رب العالمين.
0: سالم بن شعبان يقول صباحكم عسل طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام إن شاء الله. وأيضا إيهاب جميل الرضواني يقول صباح الخير. وهاني بن حمدان يصبح علينا صباحكم خير ونشكركم. وسالم بن شعبان يقول صبحكم الله بالخير والعافية لكم جميعا.
1: وأم حمزة علقت لنا عبر الواتساب تقول لنا صباح الخير، أسأل الله أن يطرى على حياتنا التغيير الذي يطرى على الأرض جافة غشاها المطر. يا صباح الخير والرضا عليكم حبيباتي، وتحية للمبدع ناصر. وتحياتنا لك أيضا عزيزتنا، ونحن سعيدين جدا بوجودك معنا. وأذكار تقول لنا صباحكم بسمة تزين وجوهكم وسعادة تسكن قلوبكم، صباح الورد صباح الفل عليكم أستاذتي خديجة وعهد، والمخرج المتميز المتألق والأكثر من رائع الأستاذ ناصر فائز، والخالة أم حمزة وكل المستمعين والأعزاء خميسكم ونيس وجمعتكم مقدمة حبيبتي عهد وخديجة.
0: ونشكرك على هذا الملصق الحلو يا أذكار، وهذه تحية لنا من لك ولكل أهل العند.
1: وأيضا خالة أسماء الكرد تقول لنا صباحكم خير وسرور خالية من المشاكل، لازم يكون في قمة للمثقفين في حضرموت وتدوين التراث الثقافي والحضاري في اليمن في شماله وجنوبه، أيضا لتعريف الجيل الجديد عن التراث اليمني الذي بدأ علينا أنه اندثر. وأيضا يوجد لدينا تعليقا آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أسرة برنامج عدن هذا الصباح في إذاعة عدن الغد، أبعث لكم أجمل التحيات وأشكركم على هذا البرنامج الصباحي الجميل والمتميز الذي يبعث النشاط والتفاؤل في نفوس المستمعين. أتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالتوفيق والنجاح، كما أوجه تحياتي لكل المستمعين وللشعب اليمني الشقيق. معكم المستمع أحمد علوي من سلطنة عمان من المتابعين والمستمعين لإذاعتكم المميزة ولبرنامجكم الرائع، ودمتم متألقين.
0: وتحياتي تحياتنا
1: وتحياتي لأسرة البرنامج ولكل العاملين في إذاعة عدن الغد.
0: وهذه تحية من إذاعة عدن الغد لكل متابعينا ومشاهدينا في سلطنة عمان.
1: وسعيدين جدا انه في شخصيات او اشخاص من خارج اليمن يتابعوا اذاعتنا عبر بثنا المباشر في الفيسبوك، وهذا شيء حقيقة يثلج لنا الصدر، لانه يدل انه برنامجنا او اذاعتنا تصل لكثيرا من الاصوات وكثيرا من الفئة، وما يدل دل ان ادارتنا الحكيمة قادرة على ان تجعل مواضيعنا تصل لكل الاشخاص ولكل الفئات، وقادرين ان نتنوع في مواضيعنا التي تنال اعجاب أغلب الفئات،
0: وقادرة على الانتشار في كل المحيط العربي.
1: وعزيزتي على ما يبدو أن احنا أوشكنا على انتهاء حلقتنا لهذا اليوم الذي كانت تتناول القمة الثقافية التي حدثت في حضرموت في الأيومين الماضية، والتي تنوعت في استضافتها لصناع المحتوى وكتاب وأيضا الفنانين والموسيقيين والممثلين وجميع الفئات، وأيضا استضافت كما قلنا سابقا كبار الشخصيات وكبار صناع القرار في الدولة، ليمكننا أن نسلط الضوء على الفن والثقافة الذي للأسف الشديد بدأت تندثر بسبب السياسة وبسبب الاقتصاد. ولكن مؤسسة حضرموت كانت الداعم الأول في أنها تبرز الثقافة في اليمن عامة، وكانت تعمل منح بشكل مستمر لدعم الثقافة سواء كان في حضرموت أو عدن أو بعدة محافظات متنوعة. وإلى هنا
0: وأحب أن أنوه لكم متابعينا الكرام بأن هذه الحلقة هي آخر حلقة من حلقات عدن هذا الصباح الذي نقدمه لكم في يعني قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وسنلقاكم بمشيئة الله عقب انتهاء إجازة عيد

0: عيد الأضحى المبارك، حتى ذلكم الحين نقول لكم عيد سعيد مقدما وأضحى سعيد، ونتمنى إن شاء الله أن يكون عيد خير وبركة، وأن يمن الله علينا به بالخير واليوم والبركات على أوطاننا الحبيبة وعلى يمننا الحبيب وعلى عدن الحبيبة أيضا، حتى الملتقى وحتى الإجازة القادمة وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك. نقول لكم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.
1: وفي الختام كما المعتاد معنا نقول لكم كونوا بخير وما تغيروش ترددات إذاعة عدن الغد. سوف نختفي نحن عنكم قليلا، ولكن إذاعة عدن الغد سوف تبقى معكم على مدار العيد. وإلى هنا نلقاكم في حلقة جديدة بعد إجازة العيد، وفي النهاية نقول إلى اللقاء.
2: لحظة
1: ليه؟
2: اليوم خميس
1: فلازم نلقط حقنا،
2: لكن يعني قبل هذا اليوم ايش شنو الخميس؟ شنو قوة الخميس ولا تشلحنا بقوة العاشر؟
1: قوة الخميس خلينا احنا، لان انتم بتمسكوا النسبة عشر، ايش رأيك؟
2: اذا بنكمل بقوة الخميس اليوم
1: ونروح بقوة الخميس مع ناصر فايز.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
4: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث أوضاع مديريتي الضليعة ويبعث. رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادتها لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات. وزير المالية يبحث مع

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار الرئيسة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي الأوضاع العامة في مديريتي الضليع ويبعث في إطار اهتمامه بمتابعة احتياجات المديريات وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وناقش الخنبشي خلال لقائه مديري العموم لمديريتي الضليع ويبعث إمكانية ربط المديريتين بالكهرباء الغازية عقب استكمال ربط مديرية دوعن، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة الكهربائية. كما تطرق إلى إشكالية تعثر الخط الكهربائي الناقل وسبل معالجة أسباب التعثر. وتناول اللقاء عددا من القضايا الخدمية والأمنية، من بينها تأهيل المركز الأمني وتأهيل معلمات وفتيات الريف خلال الإجازة الصيفية، إلى جانب مناقشة احتياجات القطاع الصحي. هذا وأكد المحافظ الخنبشي حرص السلطة المحلية على تلمس هموم المواطنين والعمل على تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتحقيق تنمية متوازنة تسهم في تعزيز الاستقرار والخدمات في مختلف مديريات حضرموت. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي قيادة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية فرع المكلا للاطلاع على سير العملية التعليمية بالجامعة وبرامجها الأكاديمية. واستمع الخنبشي من مدير الجامعة فرع المكلا دكتور وليد بن زياد إلى شرح واف حول سير العملية التعليمية في كليات الجامعة، كما اطلع على أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الجامعة. أشاد الخنبشي بالدور العلمي والتربوي الذي تطلع به الجامعة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لجهود تطوير التعليم الجامعي بما يسهم في إعداد أجيال علمية مؤهلة قادرة على الإسهام في التنمية وبناء المجتمع. هذا وجرى خلال لقاء تكريم المحافظ الخنبشي نظير جهوده في خدمة التعليم. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي بالعلاقات التاريخية بين اليمن والمملكة المتحدة وبالدور البريطاني الداعم لجهود استقرار اليمن ودعم المسار السياسي والإنساني. جاء ذلك خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي السفيرة البريطانية لدى اليمن عبد الشريف، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية وسبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الفريق الركن الصبيحي أن الملف الإنساني يمثل أولوية قصوى للحكومة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في مجالات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشرة وبناء قدرات الأجهزة الأمنية والفنية المختصة. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إطلاق القوات البحرية اليمنية تشكيلا بحريا جديدا في قطاع البحر الأحمر من باب المندب إلى جزيرة الزقرة، وذلك تزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني 36 لقيام الجمهورية اليمنية 22 من مايو. ونقل طارق صالح لأبطال قطاع البحرية تهاني رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه بالعيد 36 للجمهورية اليمنية، مؤكدا اعتزازه بما يقدمونه من تضحيات لحفظ أمن الوطن واستقراره. وشهدت القيادة عرضا بحريا رمزيا للتشكيلة جسد خلاله المشاركون بقطع بحرية حديثة ومتنوعة جاهزيتهم العالية ومعنوياتهم المرتفعة للقيام بواجبهم في تأمين المياه الإقليمية اليمنية والإسهام الفاعل في حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. زار دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور الشائع الزنداني ديوان وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على سير العمل بالوزارة ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2026 للميلاد، إضافة إلى الخطط والبرامج الجاري العمل عليها ضمن برنامج الحكومة. اجتمع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية مع وزير المالية مروان بن غانم لمناقشة أولويات العمل المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية والمتعلقة بحزمة القرارات المالية التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء. واستمع الدكتور الزنداني من وزير المالية ونائبه هاني وهاب
إلى تقرير حول الخطة المعدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بشأن الإجراءات المتخذة لضمان انتظام صرف المرتبات. كما ناقش الاجتماع العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية في المحافظات وأهمية تعزيز التنسيق المشترك بما يضمن توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية. وشدد دولة رئيس الوزراء في هذا السياق على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ القرارات باعتبارها تمثل استحقاقا مهما للتخفيف من معاناة المواطنين والموظفين. كما جدد التأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد بما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة. إذن أيضا مشاهدينا، بحث وزير المالية مروان بن غانم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير دولة ليبيا الشقيقة لدى اليمن إدريس أبو بكر تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والمالية. وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تشهدها بلادنا حاليا والتحديات الاقتصادية الكبيرة في ظل المرحلة الصعبة الراهنة. استعرض الوزير بن غانم جهود الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، وكذا القرارات التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بمعيشة المواطنين ورفع الإيرادات العامة للدولة. شاركت بلادنا اليوم في فعاليات الدورة 50 لندوة الحج الكبرى التي نظمتها وزارة الحج والعمرة السعودية في مدينة جدة بوفد ترأسه وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي. وتهدف الندوة التي تشمل فعالياتها معرضا مصاحبا أو ورشا إلى تأصيل الدور العلمي للندوة بوصفها منصة أسهمت في تطوير الخطاب الشرعي المرتبط بالحج وتعزيز التكامل بين البعدين الشرعي والتنفيذي. على هامش الندوة شاركت البعثة الطبية المرافقة لحجاج اليمن في فعاليات ورشة التعريف بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمنظومة الصحية التي سلطت الضوء على التعليمات والأنظمة الصحية كافة والإجراءات المرتبطة بها. كما اطلعت اللجنة الإعلامية لبعثة الحج على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودية في سبيل تحقيق تغطية إعلامية احترافية بموسم الحج، وكذا التعليمات والضوابط المنظمة لها. أشاد وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتطوير منظومة الحج والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن نحو مستويات أفضل. وأكد الوزير الوادعي في اجتماع رؤساء مكاتب شؤون الحجاج في مختلف الدول الإسلامية مع وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور توفيق الربيعة أن هذا التطور النوعي في البنية التنظيمية والتقنية والخدمية لأعمال الحج يعكس رؤية واعية تستثمر الإمكانات وتسخرها لخدمة أعظم رحلة إيمانية يشهدها العالم الإسلامي. مجددا حرص الوزارة ومكتب شؤون حجاج اليمن على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين باستمرار. ناقش وزير النقل محسن العمر في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود تداعيات الارتفاع المتزايد في أسعار وقود الطائرات وانعكاساته على نشاط الناقل الوطني وكلفة التشغيل واستقرار خدمات النقل الجوي. واستعرض اللقاء أبرز التحديات التشغيلية والمالية التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود وما يترتب على ذلك من ضغوط مباشرة على تكاليف الرحلات الجوية واستمرارية التشغيل، إلى جانب بحث عدد من المعالجات والحلول الممكنة للتخفيف من آثار الأزمة وضمان انتظام الخدمات المقدمة للمسافرين. أكد وزير النقل حرص الوزارة على دعم شركة الخطوط وأهمية تكامل الجهود الحكومية والمؤسسية للحفاظ على استقرار قطاع النقل الجوي وتجاوز التحديات الراهنة.
شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة في جلسة رفيعة المستوى نظمتها المملكة المتحدة بالاشتراك مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي، خصصت لمناقشة تداعيات أزمة إيران على أسواق الأسمدة والأمن الغذائي العالمي والاستجابة الدولية المطلوبة، وذلك على هامش مؤتمر الشراكات العالمية المنعقد في لندن. وتناولت الجلسة والانعكاسات الهيكلية للأزمة على سلاسل الإمداد العالمية للأسمدة والوقود والغذاء في ظل تراجع التجارة العالمية للأسمدة بنحو 30% وارتفاع أسعار اليوريا بأكثر من 30%، كما استعرضت الضغوط المالية المتزايدة على الدول المستوردة لاحتياجاتها الغذائية والحاجة إلى آليات تمويل استباقية تتدخل قبل وقوع الصدمة لا بعدها، مع التأكيد على أن الأزمة الراهنة ليست حدثا منفصلا إنما جزء من مرحلة صدمات متكررة تستوجب بناء قدرة هيكلية على الصمود. دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيب حمل المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكة مع اليمن لدعم القطاع الصحي وتمكينه من تجاوز التحديات الراهنة والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مسار التنمية الصحية المستدامة. واستعرض الوزير بحيبح في كلمة الجمهورية اليمنية أمام أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية، مؤكدا أن النظام الصحي لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة نتيجة تراجع التمويل وتهالك البنية التحتية وهجرة الكوادر الصحية واستمرار النزوح الداخلي إلى جانب تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الإفريقي وما يشكله ذلك من أعباء إضافية على الخدمات الصحية المحدودة. ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني أنور المهري خلال اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة قطاع تعليم وتدريب الفتاة أوضاع القطاع وسبل تطوير أدائه وتعزيز دوره في تمكين الفتيات وتوسيع مشاركتهن في برامج التعليم الفني والتدريب المهني. استعرض الاجتماع أبرز المهام والاختصاصات التي يطلع بها القطاع إلى جانب التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، وفي مقدمتها تداخل الاختصاصات وضعف الإمكانات والحاجة إلى تفعيل الإدارات النوعية في المحافظة. كما ناقش الاجتماع أهمية تطوير البرامج التدريبية والتخصصات المهنية بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية. ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي شركة A2Z مشروع تطوير نظام معلومات متكاملة لمؤسسات المياه والصرف الصحي الهادف إلى تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. استعرض اللقاء نتائج تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات المحلية المستهدفة وأبرز التحديات التشغيلية التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي. استمع وزير المياه والبيئة إلى شرح من فريق الشركة حول آلية عمل مشروع أنظمة المعلومات الإدارية، مشددا على أهمية التحول الرقمي في تحسين مستوى التخطيط والمتابعة وإدارة الموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم قدرات المؤسسات المحلية وتمكينها من مواكبة التطورات التقنية الحديثة في قطاعي المياه والصرف الصحي. اطلع محافظ محافظة أبيان الدكتور مختار الرباش على أوضاع ملعب الشهداء والصالة الرياضية بمدينة زنجبارة وأهميتها في دعم القطاع الرياضي والشباب بالمحافظة. إلى ذلك ناقش محافظ أبيان مع المدير العام للمصايد السمكية بالمحافظة صادق حمامة أوضاع القطاع السمكي وسير العمل في إدارة المصايد والسبل الكفيلة بتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين. في سياق آخر كرم محافظ أبيان إدارة أمن مديرية خنفر تقديرا لجهودها الأمنية وتمكنها من ضبط عدد من العناصر المتورطة في أحداث الفوضى وإطلاق النار التي شهدها سوق مدينة جعارة مؤخرا. شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن صغير بن عزيز الحفل الذي أقيم في كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مأرب بمناسبة تخرج الدفعة 34
التي تزامنت مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد 36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو عام 1990 للميلاد. وألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمة هنأ فيها الخريجين بمناسبة تخرجهم، وحثهم على الالتزام بالعقيدة العسكرية الوطنية والمهنية والتحلي بالانضباط العسكري والمحافظة على الجاهزية القتالية واحترام القانون العسكري، مؤكدا أن هذه الدفعة تمثل مكسبا مهما للقوات المسلحة ولبنة أساسية في مسيرة بناء المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية تسبب بأضرار جسيمة على مؤسسات الدولة وأثر بشكل مباشر على المؤسسة التعليمية والعسكرية. دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع بمدينة سيئون عملية تسليم حقائب العمل لمتدربات مكون سبل العيش ضمن مشروع بداية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الشريك المحلي مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية، ذلك للمستفيدات من المشروع المنفذ بوادي حضرموت. وفي حفل التدشين أشاد الوكيل برباع بالدور الإنساني والتنموي الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان من خلال برامجه ومشاريعه المتنوعة الهادفة إلى تمكين المرأة اليمنية وتعزيز دورها في المجتمع، مؤكدا أهمية مشروع بداية في دعم النساء وتأهيلهن وتمكينهن اقتصاديا، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاريع التنموية تمثل خطوة مهمة نحو بناء قدرات المرأة وإيجاد فرص حقيقية تسهم في تحسين مستوى دخل الأسرة. شهد وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلان المكلة توقيع اتفاقية تنفيذ المخيم الطبي الجراحي التخصصي للمسالك البولية بتمويل من صندوق عبد الله المطوع وإشراف جمعية التنمية وتنفيذ مؤسسة السبيل للتنمية الاجتماعية وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. وخلال اللقاء طلع الوكيل الجيلاني من ممثلة جمعية السبيل للتنمية الاجتماعية الدكتورة تقوى عبد الكريمة على تفاصيل المخيم الطبي الذي يستهدف تقديم المعاينات الطبية لمئة مستفيد، إلى جانب تنفيذ 26 عملية نوعية بين الجراحات والمناظير في تخصص المسالك البولية، مؤكدا أهمية هذه المخيمات الجراحية التي تسهم في تقديم خدمات صحية وإنسانية كبيرة للمواطنين. ختام النشرة مشاهدين تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث أوضاع مديريتي الضليع ويبعث. رئيس الوزراء وزير الخارجية يزور وزارة المالية ويجتمع بقيادتها لمتابعة تنفيذ القرارات المعيشية وضبط الإيرادات. وزير المالية يبحث مع السفير الليبي تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 وتسعة خمسة تسعة. عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: قال الصاحب ابن عباد لصديق له يوما: لماذا لا تزورني؟ فقال: خشيت أن أثقل عليك. فقال له: ومتى يثقل الجفن على العين؟ السلام عليكم. يرفض أهل المعاجم كلمة قبول بضم القاف، ويصر الناس على الضم. تقول: ها قد وردني القبول في الجامعة. فالقبول اسم شيء محسوس، والعملية نفسها القبول، فتقول عملية القبول في الجامعات تقتضي جهدا خاصا. يقول الرجل لخصمه مهدد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: يكثر الخطأ في كلمات مثل نسوا وخشوا وبقوا، فيقول بعضهم نسوا وخشوا وبقوا، وهذا خطأ. عندما يكون المفرد في آخره ياء مثل نسي وخشي وبقي، يكون الفعل المسند لضمير

التوفير الليبي لدى اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الخدمة المدنية والاستثمار. كما ناقش صندوق التقاعد الأمني آليات تطوير العمل الإداري والمالي واعتماد نظام رقمي متكامل لتعزيز كافة الأداء وحماية أصول الصندوق. عربياً وعالمياً، هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا لم يسحب رئيس الوفد رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة. أكدت موسكو أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع منع دول العالم من شراء الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن استمرار صادراتها نحو دول الجنوب العالمي رغم العقوبات الأوروبية. اقتصادياً، واصلت أسعار النفط ارتفاعها وسط مخاوف من نقص الإمدادات العالمية واستمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز. كما سجلت اليابان أعلى معدل إفلاس للشركات خلال شهر أبريل منذ 10 سنوات، متأثرة بارتفاع الأسعار وتكاليف التشغيل. رياضياً، اختتم الاتحاد حضرموت تحضيراته لمواجهة هلال الحديدة ضمن الجولة الرابعة من الدوري اليمني لكرة القدم. اقترب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة لتدريب ريال مدريد بعقد يمتد ل3 سنوات في خطوة تعيد سبيشال وان إلى سانتياغو بعد غياب طويل. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للإعلام. كنت معكم عهد خالد ودمتم في أمان الله.

أهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم بالأخبار المحلية. بحث وزير الخدمة المدنية سالم العلقي مع

الجمع نسوا وخشوا وبقوا. أما عندما يكون المفرد في آخره ألف مثلا مثل أتى، عندها نقول أتوا. يكثر الخطباء من ترديد عبارة يا رعاكم الله، والمنادى في هذه الجملة محذوف، فكأن الخطيب يقول يا هؤلاء رعاكم الله. يمنعنا أهل الصرف من اشتقاق أفعل من الألوان، فلا نقول ما أزرق البحر، بل نقول ما أشد زرقة البحر. ومما كان القدماء يستعملونه من أفعل ولم نعد نألفه قولهم ابن المقفع أكتب من عبد الحميد، وفلان آكل من أخيه، أي إنه أكثر أكلا. نشم البطيخ الأخضر عند شرائه فلا نثبت له رائحة، فنطبل عليه بلا فائدة في الغالب، ونشم البطيخ الأصفر فإذا له رائحة نفاذة، ومع أنه هو المشموم فقد سمته الناس الشمام. وجع الرأس صداع، فأما إن تركز الوجع في جانب الرأس فيسمى الشقيقة، لأنه في شق الرأس لا فيه كله.

يقول المثل فلان لا يقرع له بالعصا، فما هي قصة هذا المثل؟ قصة المثل أن عامر بن الضرب العدواني شاخ وأخذ يعتاده ما يعتاد الكبار من إعادة الحديث سهوا، فأدرك ذلك من نفسه وقال لابنته: كلما سمعت مني ما يشين اقرعي بالعصا فأنتبه. فكانت تفعل ذلك، فإذا ما أردنا امتداح رجل حكيم قلنا فلان لا يقرع له بالعصا، أي إنه يظل في وعيه ولا يسهو، فسبحان من لا يسهو.

هذا تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري، وعن هذا الكتاب أحدثكم. بعد أن فرغ من تفسير القرآن الكريم في كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو من أكبر التفاسير حجما وأوسعها شهرة، انصرف محمد بن جرير الطبري إلى التاريخ، فكان أول مؤرخ سار على نهج الحوليات، يذكر الأحداث سنة سنة متدرجا كما نلاحظ في مجلدات هذا الكتاب الستة. طبعا هو بدأ بالتاريخ القديم، فقص علينا قصص الأنبياء والرسل من آدم حتى بلغ إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ازدادت التفاصيل. هنا في هذا المجلد الأول الذي في يدي سنجد أنه خصصه لما سماه تاريخ ما قبل الهجرة. ساق الطبري الروايات المختلفة، وكثير منها كان منقولا عن كتب لم تصلنا، ومن هنا بعض قيمة الكتاب، وهو لم يمتنع عن إيراد القصص المتضاربة، بل قدم لنا في تاريخه الضخم كلما وصل إليه علمه، وعلى الكاتب والباحث أن يقوما بالتنخيل. هنا في هذا المجلد الأول مثلا في الصفحة 141 أحدثكم عما قاله عن العرب القدماء، يقول: فأما أهل التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا لهود وصالح في التوراة، وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم وقومه. يقول: ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لذكرت من شعر شعراء الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود وأمورهم بعض ما قيل. هذا ذكره في المجلد الأول، طبعا هو في المجلدات الثاني والثالث والرابع والخامس حتى يتدرج بذكر السنوات، فأنت إذا أردت سنة فكل ما عليك أن تأتي بالمجلد وتفتح على السنة المطلوبة. هذا المجلد الخامس مثلا، دعونا نفتح هكذا مثلا، هذه سنة 218. هنا يذكر قصة مثلا حصلت مع الخليفة المأمون الخليفة العباسي. يقول: ذكر السليطي أبو علي عن عمارة بن عقيل قال، طبعا ستجدون الكثير من هذا الكلام، يعني من يقتني هذا الكتاب سيجد أنه يوجد فيه الكثير، حدثني فلان عن فلان عن فلان، الأسانيد واضحة وبارزة في كل مجلدات هذا الكتاب. فيقول عن عمارة بن عقيل قال: أنشدت المأمون قصيدة فيها مديح له، هي 100 بيت، يقول: فأبتدئ بصدر البيت فيبادرني إلى قافيته، فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما سمعها من أحد قط. فقال: هكذا ينبغي أن يكون. ثم أقبل علي، يعني المأمون أقبل على الشاعر، فقال لي: أما بلغك أن عمر بن أبي ربيعة أنشد عبد الله بن عباس قصيدته التي يقول فيها: تشط غدا دار جيراننا؟ فقال له ابن عباس: ولا الدار بعد غد أبعد، حتى أنشده القصيدة يقفيها ابن عباس. فقال المأمون: أنا ابن ذاك، يعني أنا جدي هو ابن عباس الذي يعرف كيف يقفي القصائد، وأنتم طبعا أيها الشعراء تعرفون كيف تكتبون شعرا يكون قابلا لأن نكمله. طبعا الطبري صاحب هذا الكتاب ولد في آمل بطبرستان، وهي على بحر قزوين، وجاء إلى بغداد يطلب العلم. عرف عنه منذ حداثته أنه كان زاهدا، هو عمل في بغداد في تعليم صبي لأحد الكبراء مرة، فلما أتقن الصبي الكتاب طاف بلوحه في أرجاء القصر، وكانت من العادة أن الجواري تجمع للمعلم الشاب الدراهم والدنانير الكثيرة تضعها في صواني، لكن الطبري رفض أن يأخذ إلا الدريهمات التي اتفق عليها مع والد الصبي. قال: إن دراهم الجوار ليست بمال حلال لأنهن غير حرائر. وسنراه بعد أن يذيع صيته يرد أعطيات الوزراء ويرفض حتى أن يتصدق بها، وقد ارتحل في طلب العلم إلى مصر وإلى مدن العراق وعاش عزبا حتى النهاية. يحدثنا في تاريخه هذا عن بناء بغداد، وكيف أن الخليفة المنصور أمر فخططت المدينة بالرماد، ثم أمر فوضع القطن فوق خطوط الرماد وصب عليه النفط وأشعل، وأخذ المنصور ينظر من علن إلى مخطط مدينته، ثم باشر الفعلة بالبناء. ويسوق أيضا في هذا الكتاب روايات وتفاصيل كثيرة عن بناء مدينة بغداد. تعرض الطبري في أخريات سنيه لمحنة، فقد غضب عليه الحنابلة وكانت لهم ببغداد شوكة وقوة، ذلك أنه وصف ابن حنبل بالمحدث وأخرجه من زمرة الفقهاء. هذه المحنة استمرت طويلا، وحاصر الغوغاء الطبري في بيته وهو شيخ في 85، ومات
في هذا الحصار ولم يسمح حتى بإخراجه، فدفن في صحن منزله بالأعظمية ببغداد عام 310 هجرية. خلد الطبري كتاباه التفسير والتاريخ، ولكن له غيرهما الكثير جداً.

نقول لمن عينها على هيئة لوزتين إنها ملوزة العينين. والحاجز الذي يفصل بين منخري الإنسان له في العربية اسم وهو الوترة. إذا قال لك أحد عندي انحراف وتيرة وسوف أعمل عملية تجميل، فهو يقصد هذه الوترة. هذه درجات السن بحسب الأئمة الذين نقل عنهم الثعالبي في كتابه فقه اللغة. يقول: الجنين في بطن أمه، فإن خرج فهو وليد، ثم هو سريعا رضيع، وبعد سنة أو سنتين يقال له الفطيم، وبعد ذلك سماه الأصمعي الجحوش، ولا أعلم من أين جاء بها الأصمعي. يتعامل أطباء الأسنان مع أسنان زبائنهم بالأرقام، فيشير الطبيب على مساعده بدق حقنة البنج في اللثة المقابلة لرقم 48 مثلا، وهذا ضرس العقل السفلي الأيمن. وبالطبع فأسنان الإنسان 32 فقط، وهذا هو الترقيم الدولي. وقد سمت العرب الأسنان وقسمتها في مجموعات، ففي مقدم الفم 4 ثنايا من فوق ومن تحت، تليها 4 رباعيات، فأربعة أنياب، فأربع ضواحك، ثم 12 رحى وهي الأضراس، ثم 4 نواجذ، والمجموع 32. يتلعثم المذيع وهو يقرأ خبرا أهمل المحرر كتابته وكثر فيه التقديم والتأخير والمبنيات للمجهول، فهذه هي اللعثمة. والمختلس الذي يضبط وهو يضع المال في جيبه ويسأل عن الأمر لا يتلعثم فحسب، بل يتلجلج، أي يدخل بعض الكلام في بعض عندما يقوله.

يقولون للكيس الكبير من الخيش يوضع فيه الأرز والسكر والقمح الشوال، وهو الجوالق، وجمعها الجوالق بفتح الجيم، وهذا من غرائب الجمع في العربية. وقد يسمون الثوب العريض للمرأة الشوال. يقولون لما يخرج من المبرات عند بري القلم البري، يسمونه بالمصدر، وسماه القدماء البراية. يقولون نبحت عليه الكلاب، والفصيح نبحته الكلاب. يقولون نستطيع اللحاق بركب التكنولوجيا، وهي اللحاق بفتح اللام. يقولون صحت السماء فهي صاحية، والصحو إنما يكون بعد النوم، بل نقول أصحت السماء فهي مصحية، أي انقطع المطر. يقولون للفقير المدقع إنه معدم، والصحيح أن نقول إنه معدم، فهو الفاعل، لقد عدم المال فهو معدم. يكثر على الألسنة ذكر الجمع حلقات، فيتوهم الذهن ويتبعه اللسان أن المفرد حلقة، والفصيح أن المفرد حلقة بالسكون، والجمع حلقات بفتح ففتح.

قالوا إن الصحيح هو شكرت له لا شكرته، وجاء في كتاب الله أن اشكر لي ولوالديك، كما جاء أيضا واشكروا نعمة الله، وشكر النعمة شكر لصاحبها. قالوا إن المرء يكون كسلا وكسلانا، ولا يجوز أن نقول إنه كسول، لأن فعول تصف المؤنثة كقولك أم رؤوم وجارية نؤوم، على أن فعولا هذه مما يشترك فيه الجنسان، فالرجل صبور والمرأة صبور. وقال أحيحة بن الجلاح: فلا وأبيك ما يغني غنائي من الفتيان زميل كسول.

كنت قد سألتكم في تويتر عن مثل يستعمله الناس ولكنه يخالف الخلق الكريم، وفيما يلي أستعرض معكم بعض الأجوبة التي وصلتنا منكم. هذه مشاركة من علاء خالد، يقول: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. يقول: والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن العصبية. مشاركة أخرى من المحامي عبد الرحمن المهلكي، يقول: اتقي شر من أحسنت إليه، ويضيف أن اللؤم ينضح من حروف هذا المثل. والله عندك حق. حكمة الصاري يقول: الأقارب عقارب، وهذا يحض على قطع الرحم ومخالفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صدقت. عمار يقول: شاور المرأة وخالفها. عمار، أنا أولا لا أعرف أنت من أين جئت بهذا المثل، ثانيا يعني لا أنصحك والله إطلاقا أنك تشاور المرأة وتخالفها. حاول يعني إما أنك ما تشاورها أو أنك تشاورها وتسمع الكلام. إيمان تقول: يدي الحلق للي بلودان. أنا شخصيا أكره هذا المثل جدا، وأشعر بأن فيه سوء أدب مع الخالق سبحانه وتعالى فعلا. جاك سبارو يقول: مثل مصري يقول: صباح الخير يا جاري، أنت في دارك وأنا في داري، والحسنة تخص والسيئة عم. يقول: هذه الأمثلة تزكي العدوانية والشك بالآخرين والانتهازية، وهذا صحيح. محمد معروف يقول: افعل خيرا تلقى شرا. مشاركة من أم اليسر تقول: اعمل خير وارمي في البحر. هذا المثل أنا أرى أنه يعني بالعكس هو يحض على أنك بعد أن تعمل الخير أنك تنساه ولا تمن به على الناس، يعني هو من باب أنك تنسى أعمال الإحسان التي تقوم بها، وهذا من الكرم. مخلص برزق يقول: ضع رأسك بين الرؤوس وقل يا قطاع الرؤوس. هذا مثل عفوا يستخدمونه في بلاد الشام، يقولونه بلهجتهم، يقولون: حط رأسك بين الرؤوس وقول يا قطاع الرؤوس. يذكرني ببيت قديم يقول: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. بمعنى أن تكون مع قومك يعني في أي أمر. محمد خير سليم يقول: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، مما يجعل الناس تأكل حقوق بعضها وتظلم بعضها البعض، وما أكثره في زماننا. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، ألا يذكركم ببيت زهير بن أبي سلمى عندما قال: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. شيء من هذا القبيل، بمعنى أن تكون على قدر الذين يحتمل أن يؤذوك. حتى عنتر عنده بيت يقول: وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فجهلي. هذه كانت المشاركة الأخيرة. أشكر لكم مشاركاتكم، وأشكركم دائما على هذا التفاعل.

على رفوف المكتبات العربية تستلقي سير عظيمة لأشخاص عظام. أحدثكم عن فلاح خرج من قرى مصر فترك بصمة راسخة على جبين العالم العربي والإسلامي. أحدثكم عن محمد عبده. هذا فلاح مصري رفض أن يحفظ دون أن يفهم، فكان عقلا كبيرا ورجلا من عظماء الرجال. حفظ محمد عبده القرآن في قريته، وأرسله أبوه الفلاح الموسر إلى طنطا القريبة ليتعلم التجويد في الجامع الأحمدي، وكره النحو الذي قضى في تعلمه سنة ونصفا ولم يفهمه، وأراد أن يلتحق بأخويه ليكون فلاحا، ولكن شيخا متصوفا فتح في عقله باب الفهم، فواصل الفتى السير في طريق العلم وتوجه إلى الأزهر. يقول محمد عبده إنه غضب على كتاب من الكتب العقيمة في الأزهر فجعله وقودا وطبخ عليه العدس، ونال الطالب الأزهري الشاب درجة العالمية بيسر، فقد كان متوقد الذهن. وعندما كان في نحو العشرين من العمر حل بمصر إعصار فكري في شخص جمال الدين الأفغاني، فاتصل به الفتى محمد عبده. عرف محمد عبده من جمال الدين أن هناك كتبا في العلم والتاريخ والفلسفة غير التي تدرس في الأزهر، ومع اتساع مطالعاته أخذ الشاب يدرس في دار العلوم وفي الأزهر، ثم بدأ يحرر جريدة الوقائع المصرية نافخا فيها روحا جديدة في المضمون والأسلوب، وكان يستمد الدعم من رئيس النظار رياض باشا، ثم سرعان ما قامت الحركة العرابية بقيادة أحمد عرابي. نصح محمد عبده لرجال الحركة أن يتريثوا في مطالبهم، ولكنه مع اشتداد الثورة غدا من مناصريها، فسجن أشهرا ثم نفي إلى بيروت. أخذ يفسر آيات القرآن في مساجد بيروت، وحقق وشرح هناك نهج البلاغة ومقامات الهمذاني. وارتحل محمد عبده إلى باريس ليصدر مع أستاذه الأفغاني مجلة العروة الوثقى التي صدرت لأقل من سنة، ولكنها مثلت فيما نشرته دستورا لنهضة الأمة الإسلامية. ولم يسمح لمحمد عبده بالعودة إلى مصر إلا بشرط تجنب السياسة، ووافق. وعاد بمساعي تلميذه سعد زغلول وبضغط مارسه المندوب السامي اللورد كرومر على الخديوي توفيق. لم يكن محمد عبده قد بلغ الأربعين، ولكنه كان ذا حضور طاغ، وأخذ ينفذ مشاريعه الإصلاحية في التعليم والقضاء بجرأة، مسايرا الخديوي توفيق تارة ومجاملا الإنجليز تارة، وأصبح مفتيا للديار المصرية، وصدرت عنه فتاوى تبلغ الألف عددا. سئل عن ذبائح النصارى فقال: سموا عليها وكلوها. وسئل عن البرنيطة فقال: من شاء فليرتدها، لكنه ظل على عمامته وقفطانه. ومات توفيق وتولى عباس حلمي، وظل محمد عبده يناوئ القصر. كان محمد عبده رجلا ذا غضبات، يغضب لدينه ولوطنه، ويغضب من سفه السفهاء، ولكنه ظل يقتبس العلم. وجد أنه لا غنى عن لغة أوروبية، فتعلم الفرنسية وقد جاوز الأربعين وأجادها، واتصل بكبار المستشرقين في أسفاره إلى فرنسا وسويسرا وبريطانيا. كان يستقبل استقبال الملوك أينما حل. ما كان أصدق بصيرة جمال الأفغاني عندما قال له: في جلدك ملك من الملوك. وظل الأزهر وإصلاحه هاجس محمد عبده حتى النهاية، وقد قال في مرضه الأخير أبياتا منها: ولست أبالي أن يقال محمد أبل أم اكتظت عليه المآتم، ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم. رحم الله الشيخ محمد عبده، توفي عن 56 سنة، عاش ملكا متوجا بعمامته. وعندما مات لم تمت الأفكار التي غرسها في عقول كبار مثقفي أهل مصر، بل ظلت حية تنمو.

ألا والله قد أسمعت حيا وهيجت الفؤاد بما يلاقي، لقد طال الفراق بآل نعم، ألا تبت مواعيد الفراق، كأني حين أذكر ما تقضى عراقي يحن إلى العراق، عزائي أن بغدادا قريب وأن العهد مهما طال باقي. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياج.

0: احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك تشحن.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد
7: من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر. رفيق رحلتك دائما بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم.

0: في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
3: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
4: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
3: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8229 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
5: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
6: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

أهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم بالأخبار المحلية. بحث وزير الخدمة المدنية سالم العلقي مع السفير الليبي لدى اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الخدمة المدنية والاستثمار. كما ناقش صندوق التقاعد الأمني آليات تطوير العمل الإداري والمالي واعتماد نظام رقمي متكامل لتعزيز كافة الأداء وحماية أصول الصندوق. عربياً وعالمياً، هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا لم يسحب رئيس الوفد رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة. أكدت موسكو أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع منع دول العالم من شراء الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن استمرار صادراتها نحو دول الجنوب العالمي رغم العقوبات الأوروبية. اقتصادياً، واصلت أسعار النفط ارتفاعها وسط مخاوف من نقص الإمدادات العالمية واستمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز. كما سجلت اليابان أعلى معدل إفلاس للشركات خلال شهر أبريل منذ 10 سنوات، متأثرة بارتفاع الأسعار وتكاليف التشغيل. رياضياً، اختتم الاتحاد حضرموت تحضيراته لمواجهة هلال الحديدة ضمن الجولة الرابعة من الدوري اليمني لكرة القدم. اقترب البرتغالي جوزيه موريو من العودة لتدريب ريال مدريد بعقد يمتد ل3 سنوات في خطوة تعيد سبيشال وان إلى سانتياغو بعد غياب طويل. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للإعلام. كنت معكم عهد خالد ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتعلمون العلم النافع ويوفقهم ذلك إلى العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في حلقات ماضية متعددة حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات. تكلمنا عن أحكام الماء، أصلا ما هو الماء الذي يجوز الوضوء منه وما هو الماء الذي لا يجوز الوضوء منه، وتكلمنا أيضا في ما يتعلق بالوضوء وكيفيته والحدث وما هي الأشياء التي يحرم على المحدث أن يفعلها. لعلنا نتكلم اليوم عن أحكام المسح على الخفين أو الحوائل عموما، المسح على الخفين، الجوربين، المسح على العمامة إذا كانت يشدها ويشق.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: عليه نزعها ولبسها، المسح على الجبيرة، إلى غير ذلك من الأمور التي جاءت الشريعة بجواز المسح عليها. المسح على الخفين مما شرعه الله عز وجل لعباده، وهو مما جعل الله تعالى للعباد فيه الرخصة، وهو من تيسير الله عز وجل على عباده. فإذا كان المرء لابسا الخفين ثم أراد أن يتوضأ، فإنه لا يشترط له أن ينزعهما لأجل أن يغسل رجليه، وإنما يكفيه في هذه الحال أن يمسح على الخفين. والمسح على الخفين أمر مشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. إذن كون الشخص يتكلف النزع، نزع الخفين لأجل أن يغسل الرجل، هذا خلاف السنة. قال النووي رحمه الله: روي المسح على الخفين عن خلائق لا يحصون من الصحابة، كلهم رووا أنهم مسحوا على أخفافهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام يا جماعة في 40 فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره مما ورد عن الصحابة. وقال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف وهو جائز. بل إنك لو تأملت كلام العلماء لوجدت أن ابن المنذر وغيره كلهم قد ذكروا أن المسح على الخفين من السنة. فإذا كان أيها الإخوة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي بكر، جاء عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن المغيرة بن شعبة، وهذا كلام من بعده من العلماء، فلا ينبغي لأحد أبدا بعد ذلك أن ينكره أو أن ندعي أنه غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. إلا أننا مع علمنا بأن المسح على الخفين هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا أيها الأحبة لم يجعل على إطلاقه. بل مسح الخفين له شروط في الخف نفسه، له شروط في طريقة اللبس، له مدة معينة لا بد أن تتبع. لعلي في هذه الحلقة أحاول أن يعني أعطيكم زبدة الكلام حول المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين حقيقة موضوع طويل وقد يحتاج إلى قرابة ساعة في شرحه، لكني سأحاول أن أستنتج لكم زبدة هذا لعله أن يكون نافعا. المسح على الخفين كما ذكرت هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للعبد أن يترك هذه السنة مع علمه بثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسواء لبس الخفين لحاجة التجمل أو لحاجة اتقاء البرد الشديد، أو لبسهما لأجل أن يمسح عليهما، كل هذا جائز. يعني مثلا أعطيكم مثالا على التجمل. مثلا في الصيف إنسان أراد أن يلبس مثلا حذاء، فلبس الجوربين ثم لبس الحذاء فوقه تجملا فقط، ثم حضرته صلاة الظهر أو صلاة العصر فأراد أن يعني يمسح على الخفين، جاز له ذلك. ما نقول لا، أنت ليس عليك مشقة من غسل الرجل، لأن الرجل ليس عليها برد شديد، إذن هذا يقتضي أن تغسل الرجلين غسلا تاما، نقول لا، بل يجزئه أن يمسح عليهما. وكذلك لو لبسهما لأجل برد شديد، كأن يكون مثلا في بعض البلاد التي تصل درجة الحرارة مثلا إلى الصفر أو إلى ما فوقه أو تحته بيسير، فلبس الخفين اتقاء للبرد يجوز المسح. أو لبسهما لأجل أن يمسح عليهما. أعطيكم مثالا، أفرض أن شخص مثلا موجود في بر سينام، ويعلم أنه في الصبح عند صلاة الفجر سيكون برد شديدا، فتوضأ وصلى العشاء، قبل أن ينام لبس خفيه لأجل أنه إذا أصبح الصبح ما يحتاج يغسل رجليه، فقط يمسح عليهما، فما الحكم؟ هذا جائز أيضا، والشريعة جاءت بإباحة مثل هذا، وليس عليه في ذلك حرج. والذي يفعل أشياء يعني تخفف عليه العبادة ما في بأس، مثل لو إنسان سخن الماء لأجل أن يتوضأ به، ما عليه بأس. إنسان مثلا يعني ركب مثلا شيء فوقه يصب عليه الماء لأجل الغسل بدل ما يأخذه من الإناء، ما في بأس، والأمر في ذلك واسع. كذلك مما يتعلق بمسح الخفين أيها الإخوة والأخوات، أن المرء لابد عندما يريد أن يمسح لخفيه أن ينضبط بالضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا أنه لابد أن يلبس الخفين على طهارة، ما يجوز للإنسان أن يلبسهما على غير طهارة، لا، بل لا يجوز أن يمسح عليهما إلا إذا كان طاهرا. من ذلك هذا فيها حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلي أسوق لكم بعض الأحاديث في ذلك. من ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه، قال: ثم أهويت لأنزع خفيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يعني يتوضأ كان قد لبس خفيه وقد لبسهما على طهارة، قال رضي الله تعالى عنه: فأهويت لأنزع خفيه، يعني حتى يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في نزع الخفين، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن هذه قاعدة عندنا، لا بد أن تدخل الخفان، لا بد أن تلبس الخفان أو الجوربان أو نحو ذلك، لا بد أن تلبس على طهارة. هذا هو الشرط الأول أيها الإخوة والأخوات في أحكام المسح الخفين، أنه لا بد أن يلبسها على طهارة. أنا أعطيكم مثالا على ذلك. لو أن إنسانا فرضا توضأ لصلاة الظهر، بعدما توضأ لصلاة الظهر لبس الجوربين وصلى الظهر، ثم أحدث بعد صلاة الظهر والجوربان عليه، أذن لصلاة العصر فذهب لأجل أن يتوضأ لصلاة العصر فأراد أن يمسح عليهما، جاز له ذلك، هذا ليس فيه بأس، بخلاف وذلك لأنه لبسهما على طهارة، لبسهما بعد وضوء، لبسهما بعد وضوء، إذن الرجل دخلت في الشراب وهي طاهرة. أما الحال الثاني فهو لو أنه مثلا كان جالسا في الضحى مثلا في بيته، فنفرض أثناء جلوسه في بيته محدث ليس على طهارة، فأصابه برد فلبس الخفين أو لبس الشرابين، ثم أذن لصلاة الظهر بعدها بساعة أو ساعتين، فذهب ليتوضأ فأراد أن يلبس على أن يمسح على الجوربين، هل هذا جائز؟ لا، في هذا الحال لا يجوز ذلك، وذلك لأنه لبسهما على طهارة. إذا لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة، أما خلاف ذلك فلا. هذا هو الشرط الأول أيها الإخوة والأخوات في أحكام المسح الخفين، أنه لا بد أن يكون قد لبس الخفين على طهارة. من شروط المسح أيضا أن تكون هذه الطهارة طهارة غسل ليس طهارة مسح. كيف طهارة غسل وطهارة مسح؟ أنا أوضح لكم ذلك. صاحبنا هذا الذي مثلا نفرض أنه لبس الخفين، توضأ لصلاة الفجر الساعة 5 فجرا ولبس الخفين، هذا لبسهما الآن على طهارة، يجوز أن يمسح الضحى ويمسح الظهر، مسح لصلاة الظهر، أحدث في الضحى ومسح، توضأ لصلاة الظهر ومسح، بعدما مسح لصلاة الظهر بعد صلاة الظهر أصابه حر مثلا فنزع الجوربين نصف ساعة ثم لبسهما مرة أخرى، ثم أراد أن يمسح عليهما صلاة العصر، هل يجوز ذلك؟ طبعا لا يجوز، وذلك لأنه لبسهما على صحيح أنه لبسهما وهو طاهر لأنه ما أحدث، لكن إذا مسحهما ثم نزعهما ولبسهما ما يجوز يمسح عليها مرة ثانية، وذلك لأنه لبسها على طهارة مسح وليس على طهارة غسل، ويبدو إن شاء الله أن المسألة واضحة. من الشروط في المسح على الخفين أن تكون الخفان تغطي موضع الحاجة. كيف؟ يعني الآن الذي يجب غسله في الوضوء هو أن يغسل إلى الكعبين، إلى الكعبين، فإذا كان إلى الكعبين يجب غسله، لا بد أن يكون الشراب أو الجورب يتعدى الكعبين، فإذا كان لا يتعدى الكعبين مشكلة، لا يصح له أن يمسح، فإذا كان لا يتعدى الكعب يصل إلى أسفل القدم فلا يجوز أن يمسح، يجب عليه أن ينزعه وأن يغسل القدم كاملا، أما إذا كان يتعدى الكعبين فلا بأس في ذلك. مدة المسح للخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. طيب كيف يا جماعة نحسب هذه اليوم والليلة 24 ساعة، كيف نستطيع أن نحسبها؟ هل نحسبها مثلا من بداية لبسه؟ لو لبس مثلا يوم السبت الساعة 5 الفجر نقول ينتهي يوم الأحد الساعة 5 الفجر، أم نحسبها من الحدث؟ لو أنه لبس الساعة 5 الفجر يوم السبت الساعة 9 الضحى أحدث نقول إذن تنتهي غدا الساعة 9 الضحى، أو لو أنه لبسهما فرضا يوم السبت مثلا وأحدث الساعة 9 لكن ما مسح عليهما إلا الساعة 10 هل هذا يعني أنها تنتهي غدا الساعة 10؟ أهل العلم أيها الأحبة لهم في ذلك أقوال، ومنهم من يرى أنه أن المسح يبدأ من أول اللبس، ومنهم من يرى أن المسح يبدأ من الحدث، ومنهم من يرى أن المسح يبدأ من أن المدة تبدأ من مسح بعد حدث. والصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه لا تبتعد المدة إلا بعد أول مسحة. إذا مسح أول مسحة يبدأ يحسب المدة. هذا يتضح بمثال. نفرض يا جماعة أنه توضأ لصلاة الفجر الساعة 5 ولبس الخفين، الساعة 9 ضحى أحدث، الساعة 10 توضأ ومسح على الخفين، إذن متى تنتهي مدة المسح؟ هذا مقيم ليس مسافر، ونحن يوم سبت، تنتهي غدا الأحد الساعة 10 ضحى. يعني لو غدا الأحد الساعة 9:30 الضحى توضأ ومسح على الخفين جاز ذلك، أما إذا توضأ ومسح الساعة 10:30 هذا لا يصح له ذلك. هذا فيما يتعلق بالمسح على الخفين وبحساب مدتها. هذا بالنسبة للمقيم يوم وليلة يعني 24 ساعة. بالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها، يعني لو مسح يوم السبت الساعة 10 الضحى له من السبت 10 الضحى إلى الأحد 10 الضحى، هذا يوم، ثم من الأحد 10 الضحى إلى الاثنين 10 الضحى، هذا اليوم الثاني، ثم من الاثنين الساعة 10 الضحى إلى الثلاثاء 10 الضحى، هذه 3 أيام. فيعتبر يجوز أن يمسح من السبت إلى الأحد، من الأحد إلى الاثنين، من الاثنين إلى الثلاثاء، هذه 3 أيام بلياليها للمسافر، وهي يوم وليلة للمقيم. المسح على الخفين أيها الإخوة والأخوات رخصة لمن كان حدثه أصغر، أما من كان حدثه حدثا أكبر فلا يجوز. يعني نعطيكم مثالا، نفرض أن شخصا فرضا توضأ مثلا صلاة العشاء ولبس الخفين ثم بعد ذلك نام، لكنه أثناء، طبعا يجوز الفجر أن يمسح على الخفين ما دام في المدة، لكنه أثناء النوم استيقظ فإذا هو قد أصابته جنابة، فما دام أنه أصابته جنابة يجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغتسل ويغسل الرجلين. يجب عليه، ما يقول مثلا أنا خلاص أنا أغسل جسدي كله إلا الرجلين أمسح عليهما، لا، ما يصح له ذلك. لقول صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول وغائط ونوم نمسح عليها، أما من جنابة فلا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. إذن هذه هي مدة المسح الخفين، وما يجوز أن يمسح وما لا يجوز أن يمسح، وبقي علينا صفة الخف الذي يمسح. هل كل خف يا أيها الإخوة الكرام يجوز مسحه، أم أن هناك بعض أنواع الخفاف لا يجوز مسحها؟ يعني لو أن إنسان لبس جوربا مثلا خفيفا جدا شفافا تتضح الرجل من تحته، هل يجوز المسح عليه أم لا بد أن يكون صفيقا سميكا يستر ما تحته؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان أيضا. والصحيح أن الخف يجوز المسح عليه مطلقا، سواء كان خفيفا أو سميكا أو كان يثبت بنفسه أو كان يثبت بشده أو غير ذلك من الشروط، كل هؤلاء يجب علي، كل هذه الأنواع يجوز عليها المسح. لكن هناك نوع من الشرابات الجوارب تكون خفيفة جدا جدا جدا، بحيث أن الرجل أكثرها خارج، يعني ليس أكثرها مسور بل أكثرها خارج، وتكون خيوطها دقيقة هذا الجورب، بحيث أن الرجل كأنك ما لبست جورب، ترى تفاصيل الرجل كاملة، فهذا الأولى أن لا يمسح عليه، لأن علة جواز المسح على الخف العلة أن الرجل مستورة. طيب هذا يا جماعة الذي لباسه شفاف جدا، هذه الرجل ليست مستورة، فالذي يظهر أنه لا يجوز المسح على الشفاف جدا جدا، أما الشفاف شيئا يسيرا فهذا لا بأس من المسح عليه، وذلك لمشقة النزع ثم اللبس مرة أخرى. من المسائل الهامة التي يسأل عنها كثير من الناس ما يتعلق به، إذا نزع الخفين وهو قد مسح عليهما هل يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى أم لا؟ أعطيكم مثالا على ذلك. نفرض يا جماعة أن شخص من الناس فرضا توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين، ثم توضأ لصلاة العصر ومسح على الخفين، إذن متى بدأت الحساب مدة المسح؟ بدأ الحساب الآن من صلاة العصر، مسح الخفين صلاة العصر وصلى مع الناس في المسجد وخرج، جاءت صلاة المغرب فأراد أن يدخل المسجد، فلما أراد أن يدخل المسجد فإذا في خفيه أو في جوربيه رائحة كريهة أو فيهما شيء من يعني مما قد يؤذي الناس أو مخرقة فاستحى من الناس فنزعهما ودخل يصلي. السؤال الآن، هل انتقض وضوءه بنزعهما أم أن صلاته صحيحة؟ أهل العلم أيضا لهم خلاف طويل في هذا، والصحيح والله تعالى أعلم أن نزع الجورب بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء، أن نزع الجورب بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء على الصحيح. وذلك مثلا لو إنسان إذا توضأ ومسح وكان له شعر طويل ومسح على شعره كذا وذهب ليصلي، في أثناء الطريق وجد عنده وقت باقي قبل الصلاة مثلا، فوقف في حلاق وحلق شعره صفر تماما أقرع ثم ذهب يصلي، هل نقول لها عد صلاتك لأن الجزء الذي مسحت عليه زال؟ لا، ما يعيد صلاته، صلاته صحيحة. وكذلك لو أن إنسانا توضأ مثلا وغسل يده ثم مثلا أصابه جرح ويعني انقشر بعض جلده، نقول أعد لأن الجزء الذي غسلته زال؟ لا، هذا ليس صحيحا، بل الصحيح أنه تصح صلاته وليس عليه شيء. ومثل مثلا لو عليه لزق أو نحو ذلك ثم مسح عليه وقبل أن يصلي في المسجد مثلا كشفه فرأى أن الجرح قد برأ فنزع اللزق وحطها في جيبه وصلى، صلاة الصحيحة ما نقول اذهب وأعد وضوءك لأن هذا الجزء ظهر. إذن إذا لبس الجورب ثم مسح عليه ثم نزعه قبل أن يصلي فصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا باختصار ما يتعلق بالمسح على الجوربين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لأصحابه. بقي عندنا أيها الإخوة والأخوات الكلام على المسح على العمامة والمسح على الجبيرة، فلعلي أن أسوقه لكم باختصار على وجه السرعة. المسح على العمامة، بعض الناس تكون عمامته يشق أن ينزعها ثم يلبسها، فهذا أجازت له الشريعة كما جاء في الأحاديث أن يمسح عليها، أن يمسح عليها يعني يغسل وجهه، فإذا جاء عند العمامة عند غسل عند مسح الرأس يمسح فوق العمامة ويمسح ما تبقى من الشعر ظاهرا. هذا فيما يتعلق بالعمامة. وكذلك المرأة التي تلبس خمار مثلا وتضع دواء في شعرها، افرض أن امرأة وضعت في شعرها دواء معينا أو وضعت صبغ أو وضعت حنة أو نحو ذلك ثم ربطت عليه بخمار وحضر وقت الصلاة، يشق عليها أن تنزعه، سيفسد عليها كل الذي عملته. ففي هذا الحال يجوز لها أن تمسح فوق الخمار كما جاء في حديث أم سلمة وجاء في أحاديث كثيرة جواز ذلك. المسح على الجبيرة، والجبيرة لو أن إنسان أصابه كسر في يده أو في رجله لبس عليه لبس الجبيرة الجبس هذا. الجبيرة لا يشترط أن تكون، طبعا في حكم الجبيرة اللزق الذي يوضع ونحوه. الجبيرة أيها الإخوة والأخوات لا يشترط في الجبيرة أن يلبسها على طهارة، بل لو لبسها على أي حال جاز صح. يعني لو إنسان انكسر فأراد الطبيب أن يعالجه ما يجب عليه يقول للطبيب انتظر يا طبيب لا تضع الجبيرة لحد ما أذهب أتوضأ، لا، يضعها على غير طهارة ليس عليه بأس. الأمر الثاني، الجبيرة لا تحدد بيوم وليلة كمثل الخف، بل يمسح عليها ما دام شاديا لها حتى ينتهي، لو أسبوع أسبوعين شهر إلى آخره. الأمر الثالث، الجبيرة تمسح في الحدث الأصغر والأكبر. قلنا أن الخف لو أنه نام وأصابته جنابه أو وطئ امرأته وأصابته جنابه ينزع الخف لأجل الغسل، أما الجبيرة فلا يجب أن ينزعها لأجل أن يغتسل، بل يمسح عليها وليس عليه بأس. الأمر الرابع، أن الخف يمسح أعلاه فقط. لو إنسان لابس الخف في رجله مثلا فأراد أن يمسح، يمسح هكذا عليه، يمسح باليمنى، يجعل أصابعها مفرقة على الرجل اليمنى ثم باليسرى على الرجل اليسرى. أما بالنسبة للجبيرة فإنه يمسح الجبيرة كلها، يمسح الجبيرة كلها، يعني لو الجبيرة على يده ما يمسح فقط فوقها فإنما يمسح كل الجبيرة، وكذلك في الرجل لا يمسح فقط فوقها وإنما يمسح الرجل كلها. هذا فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
7: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
8: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
7: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
9: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: طبعا في حكم الجبيرة اللزق الذي يكون ونحوه، وبقي معي شيء من التفصيل لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعل الله أن ييسر إن شاء الله لقاء آخر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: هوانا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا وسهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم بالأخبار المحلية. بحث وزير الخدمة المدنية سالم العلقي مع السفير الليبي لدى اليمن سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الخدمة المدنية والاستثمار. كما ناقش صندوق التقاعد الأمني آليات تطوير العمل الإداري والمالي واعتماد نظام رقمي متكامل لتعزيز كافة الأداء وحماية أصول الصندوق. عربياً وعالمياً، هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا لم يسحب رئيس الوفد رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة. أكدت موسكو أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع منع دول العالم من شراء الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن استمرار صادراتها نحو دول الجنوب العالمي رغم العقوبات الأوروبية. اقتصادياً، واصلت أسعار النفط ارتفاعها وسط مخاوف من نقص الإمدادات العالمية واستمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز. كما سجلت اليابان أعلى معدل إفلاس للشركات خلال شهر أبريل منذ 10 سنوات، متأثرة بارتفاع الأسعار وتكاليف التشغيل. رياضياً، اختتم الاتحاد حضرموت تحضيراته لمواجهة هلال الحديدة ضمن الجولة الرابعة من الدوري اليمني لكرة القدم. اقترب البرتغالي جوزيه موريو من العودة لتدريب ريال مدريد بعقد يمتد ل3 سنوات في خطوة تعيد سبيشال وان إلى سانتياغو بعد غياب طويل. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع مؤسسة عدن الغد للإعلام. كنت معكم عهد خالد ودمتم في أمان الله.

Me deve!

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

كل شيء حولنا له بداية، قرارات، عادات، قصص، وحتى أشياء نظنها عادية. لكن هل سألنا أنفسنا يوماً كيف بدأ كل هذا؟ في برنامج أثر نعود خطوة للخلف، نبحث عن الجذور، نقلب الصفحات الأولى ونكتشف القصة كما لم تروى من قبل، لأن كل حدث ترك وراءه حكاية وأثر يستحق أن يفهم. تخيلوا معي، لو أن الدم قادر على أن يعيد الشباب، لو أن قطرة واحدة قادرة على أن تمحو تجعيدة خفيفة، أن تعيد إلى الوجه نظارته الأولى، أن تهزم الزمن ولو لليلة واحدة. في القرن 16 على مملكة المجر التي كانت تقف على تخوم الحروب مع العثمانيين، ولدت فتاة واحدة تدعى إليزابيث باثوري من أحد أعرق العائلات النبيلة، بل سلالة سياسية وعسكرية نافذة. أنجبت أمراء وقادة وامتلكت قلاعا حصينة ومبان واسعة. نشأت إليزابيث في بيئة امتياز مطلق، حيث تعلمت القراءة والكتابة بلغات عدة وأحاطت بالبذخ والسلطة منذ طفولتها. تزوجت إليزابيث في سن صغيرة من الثري فرانك ناداشي، أحد أبرز قادة الجيش المجري، ومع انشغاله الدائم أصبحت هي سيدة القصور والأراضي التي تحكم. تحكم الخدم والفلاحين وتدير ثروات واسعة باسم عائلة ثرية. كانت جميلة، هكذا تقول الروايات، ولكن جمالها لم يكن يكفيها، لأن الجمال حين يعيش في بيئة امتياز يتحول إلى هاجس يجب الحفاظ عليه مهما كلف. يقال بأن الشرارة بدأت بصفعة، خادمة ارتكبت خطأ، شخص غاضب وقطرات دم استقرت على يد الكونتيسة إليزابيث. وتقول الأسطورة بأنها حين مسحت يدها شعرت بنعومة غريبة، فانزرع في عقلها اعتقاد مرعب بأن الدم سر الشباب. لم يكن الأمر مجرد فكرة عابرة، بل تحول تدريجيا إلى طقس مرعب. فتيات يستدرجن إلى القصر ثم يختفين في الغرف المغلقة التي لا تفتح أبدا، ومع الزمن صار القصر نفسه يتنفس رعبا لا يرى. وفي قلب تلك الظلمة كلها ولدت أسطورة التصقت باسمها تحديدا، أنها لم تكتفي بالدماء المسفوكة، بل كانت تجمع دماء الفتيات وتضعها في وعاء حجرية ثم تنغمس بها وتستحم، مؤمنة بأن ذلك سيحافظ على شبابها ويعيد نعومتها إلى وجهها. كان القصر يتحول ليلا إلى مكان آخر، غرف مغلقة وأدوات تعذيب وصرخات سميكة لا تتجاوز الجدران المغلقة، سنوات من الرعب الصامت ومئات الأسماء التي لم تكتب في سجلات التاريخ، همسات في الأسواق وأمهات ينتظرن بنات لن يعدن، حتى جاء اليوم الذي لم يعد النفوذ كافٍ لحماية إليزابيث. بأمر من الملك اقتحم الجنود القصر، فتحوا الأبواب وصعدوا الأدراج الحجرية الباردة، وما وجدوه لم يكن مجرد شائعات، كانت هناك جثث وآثار تعذيب وغرف شاهدة على سنوات من الظلام. سجنت خادماتها وأعدمنا بعد محاكمة، أما هي فلم تسفك دماؤها. نسبها النبيل أنقذها من الإعدام، ولكن حكم عليها بأن تبقى في غرفة مغلقة داخل هذا المكان، تغلق جدرانها بالحجارة ولا يترك لها سوى فتحة صغيرة للطعام والهواء. ثم جاء الموت هادئا، كأنه إغلاق أخير لقصة طويلة من الضلال. وفي اللحظة الأخيرة يقال بأنها همست، وكأنها تبحث عن انعكاس أخير في الفراغ. هل أبدو جميلة؟ ثم ساد الصمت، وصمت القصر معها إلى الأبد، وبقي اسمها محفورا في الذاكرة، الكونتيسة الدموية. أنا دينا، وهذا كان أثر. نلتقي في حكاية جديدة تترك فينا أثر لا ينسى.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: العافية، شكرا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 78-22-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

مع ليجا دايما منورين.

0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: تحدث
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عيني اللي بنات قلبي
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.